جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين من كتابه الإمام الحسين بن علي.

وياي وما تشرب قبلك حلفت هيك معلم هالوفاي ما شربت قبلك حلفت هيك معلم هالوفاي يم هالأرض

وما تشرب قبلك حلفت هيك معلمها الوفاك ما شربت قبلك حلفت هيك معلمها الوفاك يا

0: عافي طيح المي عد
1: تريد ابوه يشرب الماء

العزم شبونا علينا بنار ما رويت النظامي وحسين بقاعك خطار ما رويت النظامي وحسين

0: ما شربت ماي ما
1: يا حسين.

حاشت ما يبدوها راح اصعد فوق الناقة وما اعرف ماشين الوي لا انا المي شاربت ولا شارب من عند عزيز زين خلوا واحد يبرالي بس يضربني

عطن شعر ايوا ويلا ايوا ويلا يلا قول ما شربت ماي ما شربت ماي يا لت بعدين ايوا ويلا ايوا ويلا عطن شعر

بينا فدوى اروح لك اثقل عمي. كل سنة وعاشورك يا ربينا ومن بارك يا سيد محضرينا. قولها ومن

فرحان بينا ها ذل كان عيونك كل البيوت بخدمتك ليلي عدنا قراية بالليل مجلس للزلم والصباح للملاية والصباح لل أمي تنادي يا ولدي شد الحزام وياي.

طح انت تعلق الراية عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك والمدمع عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك حسين هبت

0: حسين ارفع يدك حسين ليخدمي يحصل اجر مولاته ليخدمي يحصل اجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شما حلاته محرامك يا ابو علي
1: إلك حسيني
0: محرامك يا ابو علي
1: ما نقتن عيده
0: محرامك
2: يا ابو علي شما حلاته
0: شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك شايب يعذب لك يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم يعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة حتى الطفل هام يختنك حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبرة حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبرة شمع المحسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره ويانا
1: يلطم صدرك
0: ويانا يلطم
1: اسمع
0: يا الحبك رباني تنزيله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تهوي حسين ثورتنا حسين دم
1: صيح
0: حسين ثورتنا
1: ثورة ثورة
0: حسين ثورتنا
2: حسين دم

0: حسين خادم اللي يخدمي يحصل أجر مولاته يخدمي يحصل أجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته قولها فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته هلا محرامك يا ابو علي
1: حرامك
0: حرامك ابو علي شمحلاته شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك بشيباته يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبر خام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة حتى الطفل هام يختنق حتى الطفل هام يختنق وعيونه تجري العبرة وعيونه تجري العبرة شمع المحسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره يا الحبك رباني يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله حسين ثورتنا حسين دمع
1: ليادي مرفوعة ليادي مرفوعة فدوى
0: حسين حسين حسين حسين فطرتنا حسين

0: يرسم هلالك صور للناظر. شاعرها محمد الجماس عمي. يرسم هلالك صور للناظر، واحدة منهن صورتك بالعاشر، واحدة منهن صورتك بالعاشر. نسمع تنادينا المناصر، نسمع تنادينا طشر ضلوعي يا شيع الحافي، طشر ضلوعي. اسمع اسمع الباب وزينب تنادي الشمر لا تذبح ابني الزهرة، زينب تنادي لا تذبح ابني الزهرة. شمالك تديرة على الوجه واثنى عش طابرة الطبرة، زينب تنادي يا شمر لا تذبح ابن الزهر. شمالك تديرة على الوجه واثنى عش طبرة الطبرة. هذا التحب لون الشمس، هذا التحب لون الشمس، والجنة تشتم عطرة، والجنة تشتم عطرة. شات عطش وانت المطار، والناس كلهم قطرة، والناس كلهم يا المثلك بالوادم، يا المثلك بالوادم. ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة، يا المثلك بالوادم ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة. حسين قدوتنا، حسين حسين
1: قدوتنا، حسين جمعتنا،
0: حسين حسين. انطم عمي حسين
1: حسين.
0: يا وحيد وهالكثر خدامه، يا وحيد وهالكثر خدامه، دنيا تخشع من تمر ايامه. الشاعر يخلص هالعالية كأقلامه، الشاعر يخلص هالعالية كأقلامه. القاري يقرأ وتلطم اللطامة، القاري يقرأ وتلطم حتى الخطيب بمقتلك من الله نازل صوته، يقرأ لك بطور الشجي يبكيك حتى الموت. يقول الحسين من السحق جثته نحت منحوته، جثته نحت منحوته، وثلاث ليالي على الرمل ما حد دفن تابوته، ما حد دفن ويلي ما حد دفن
1: تابوته.
0: ما ذبحوني سوانك ما اسبيه،

0: حسين حرقتنا حسين حسين حرقتنا حسين دمعة حسين
1: بيت الدعاء
0: حسين حسين فطرتنا حسين حسين حسين
1: الطم
0: حسين يا حنين الغر قال بخيره اقطع اجدام التروح الغيره يلغز ربنا الصعب تفسيره يلغز ربنا الصعب تفسيره

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبي والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

تتخضب وثياب سلبار والخيم حرقا يا عزي. الله يعينك هاليوم فدوا روح الأصواتكم ولأياديكم. الله يعينك. الله يعينك أخوتك ذبحوها أخوتك والخيم حرقوها.

0: ما شتماها والخيام حرقاها يا زينب. الله يعينك اليوم
1: الله يحفظكم.
0: الله يعينك أخوتك ذبحاها أخوتك
1: والخيام حرقاها

بعيوني. كل قمر يرجع عينتي تتلقين. أحطان الحسناوي

0: عايز ألقم.
1: يا عزيمة
2: يا خيمة شاط فيها الخيم كلها نار.

تطفيها الخيم كلها.

0: عزيه.
1: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

سمعان من

ركضت وقامت تركض النسوة لما وصلني الحومة.

اللي جنى موسد التربة يلوجي من العطش ويصيح

بعد ما شوف بعيوني قامت على الوجه تلطم وتخ

ممنون ممنون بلا كلام. سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة. سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة.

لو جاي من الحيط عشوي يصيح وحق جدي النبي عطشة. لو جاي من الحيط عشوي يصيح وحق جدي النبي عطشة.

ادرى بلا حكي بلا حكي اخويا. اقطع الكلام. تدنت زينب وقامت تجلب جروح اللي بصدره

الجهاز ظاهرا. إلا أنهت شرفيلي مسلت طالع من خارج ظهر قامت على وجه تلطم وتسكب زين

بالعبرة تقل ويا القلب علي يا خويا هسا هماديك تلوجي على الثرى مخليك

اقطع الكلام غاتي، اقطع الكلام.

اخويا حسها ما ذيت كيلو جي على السارة مخليت اهو.

اصحابي على ناس وعالناس مايلة العدة يا مختار ويا نخوي احتيا خلي تسبب واحدة اش عندك ما تبي قبالي وتتهضم على حالي تراك مرادت دلالي اسمع بالمعارف يا والعالي

المجبل يا البين خيمات والطايع من شفتك على المجبل يا البين خيمات والطايع.

ولا عند حدي انا ودي اسمع لك ما تحاتي.

يا مهريحتي انحاتيني قاصدها الخيام ليها لا بالك زلم ظلوة تحشي

يا مهر احتيان حاتيني قاصد هالخيام ليها لا بالك ذلم الله تحشمها وتنفيها

معسكرا داخليا في أربيل استمر 15 يوما، أعقبه معسكر خارجي في سريلانكا للمدة نفسها. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى التأقلم مع الأجواء المناخية وطبيعة الملاعب الترابية قبل انطلاق المنافسات. وبين أنه تكفل شخصيا بتغطية نفقات المعسكرات وتجهيزات المنتخب بسبب محدودية الدعم المالي. ويضم الوفد عددا من اللاعبين المحترفين والمغتربين في إطار رفع الجاهزية الفنية قبل خوض البطولة.

0: الاتحاد العراقي لكرة اليد الاعتذار عن المشاركة في بطولة آسيا للناشئين المقررة في العاصمة الأردنية عمان خلال شهر آب المقبل. وأوضح مصدر في الاتحاد أن الضائقة المالية وقلة الدعم حالتا دون إعداد المنتخب بالشكل المطلوب للمشاركة القارية. وأضاف أن الفريق لم يحصل على التمويل الكافي لتنفيذ برامجه التدريبية والاستعدادية، وأشار لوجود مخاوف من حرمان جيل واعد من فرصة تمثيل العراق واكتساب الخبرة الدولية. وأكد الاتحاد في رسالة إلى اللجنة الأولمبية أن دعم المنتخبات العمرية يمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل الرياضة العراقية. أخيرا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب دالاس الأمريكي الذي يحتضن مواجهة مرتقبة بين منتخبي إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026. ووصل المنتخب الفرنسي إلى هذا الدور بعد سلسلة انتصارات مميزة في دور المجموعات والأدوار الإقصائية، في المقابل شق المنتخب الإسباني طريقه إلى نصف النهائي بعد تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا. ويتطلع الفائز في هذه المواجهة لبلوغ المباراة النهائية ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب العالمي.
1: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تنال كتاب شكر وتقدير لتميزها في معايير الجودة والاعتمادية. الزيدي وباراك يؤكدان أهمية دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. النزاهة ماضون بإرادة جادة للقضاء على الفساد وصون المال العام. المحمداوي يشدد على تطبيق خطط الأربعينية وفق الجداول الزمنية المعتمدة. الصين تدعو واشنطن وطهران إلى إعادة المرور الآمن في مضيق هرمز. وعزيزي، مشروع قانون استراتيجي جديد بشأن مضيق هرمز. مستمعينا الكرام، ختام النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: لقد ضحى العباس بن علي عليه السلام بكفه حتى لا يضحي بكف الحقيقة، وضحى بعينه حتى لا يضحي بعين البصيرة، وضحى برأسه حتى لا يضحي برأس الإيمان.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

سبايا الحسين، نبض يمشي في صمت. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. في العاشر من محرم لم تنتهي المعركة، لم يزد الستار حين سقط الجسد المثقب بالسهام، ولم تخمد النار بعد أن ذبح الطفل على صدر أبيه. هل بدأت الرحلة حين مشى النبض على الأقدام، حين مشى حافيا ومدمى محاطا بالأغلال؟ بدأت السبي من خيمة محترقة، خرجنا من صراخ اليتامى، خرجنا من عيوني ملاء بالدموع، خرجنا ولكننا تركنا هناك قلوبنا. لقد تركنا الحسين. هل تعرف ما معنى أن تمشي والأرض تحتك غريبة والسماء لا تعرف اسمك بعد اليوم؟ لأن كل مناد كان ينادي أين حسينكم؟ نحن لم نكن نبحث عن الحسين، كنا نحمله معنا في القلب، في الضلع المنكسر، في نظرة زينب، وفي الصمت، ذلك الصمت الذي حمل الحقيقة كلها.

سكتت السيوف، ولكن زينب ما سكتت. في كل مدينة عبرناها كان للناس عيون، ولكن لم تكن لهم قلوب. نظروا إلينا كأننا مذنبون، ونحن الورثة الشرعيون للحق. زينب لم تكن فقط أخت الحسين، كانت مرآته بعد موته، وكانت صوته حين صمت الجسد. كانت تمشي والرأس الطاهر أمامها على رمح، لا تراه فقط كأخ بل كقضية. وحين دخلنا الكوفة وخرج الناس يتفرجون كأننا أسرى حرب لا يعرفونهم، وقفت زينب صرخت زلزلت الأرض: ترى أي امرأة هذه التي صارت جبلا يصرخ في وجه الظلم؟ أي قلب هذا الذي لم ينكسر في الطرقات ولم ينهزم في القصور؟ زينب لم تكن فقط تمشي في الموكب، بل كانت تقود قافلة النبض الحي، ذلك النبض الذي لا يراه الجلاد لكنه يرتعد أمامه.

كلما اشتدت القيود همسنا. أينك يا حسين؟ كلما سحبت طفلة من يد أمها صرخت أينك يا حسين؟ كلما سقطت دمعة على رماد الخيام سألنا أينك يا حسين؟ ولكن الحقيقة إننا كنا نعلم الجواب، كان معنا ولكنه ليس جسدا، بل كان ظلا يسعف العطاش بالماء من ذاكرته، كان طيفا يربط على كتف رقية حين تضرب، كان هوى يلف الخدود المصفوعة ويمسك بيد زينب حين توشك على السقوط. الحسين لم يدفن تحت التراب، لقد دفن نفسه فينا، في ملامحنا، في آهاتنا، في صمتنا، في وجعنا الذي صرخ من دون صوت. كان معنا وكان كل ما نملك.

بلغنا الشام، ليس مدينة بل مقصلة للكرامة. كان الناس يضحكون يصفقون ويحتفلون لأن رؤوس آل محمد على الرماح، لأن بنات النبوة في السلاسل وفي شرفة قصر كان يزيد يبتسم. لا يعرف إن النار تشعل في قلب امرأة تنظر إليه بنظرة تحرق ألف قصر. عندما أدخلنا مجلس الطاغية كانت زينب تمشي برأس مرفوع، لا لأن الكبر يسكنها بل لأن الحق يسكن عينيها. خاطبته وقالت: أمين العدل يا ابن الطلقاء، أن تسوق حرائرك ونساؤك مستورات وتسوق بنات رسول الله سبايا. خاطبته، وفي تلك اللحظة صمت القصر حتى السيوف انخفضت، حتى العبيد رمشوا بدهشة لأن امرأة قالت الحقيقة. والحقيقة حين تقال بصوت امرأة تكون أعظم من ألف جيش.

عليك يا أم الحجاب، ويلي عليك يا من أسست الخدر والحجاب سيدة. من قد ما تشوف وجوهنا النار نتسلم.

0: والصبيان ترمي حجار على الراس ويرامون بينا. عذرا سيدي يا صاحب الزمان.
1: لم نكن نسير فقط بين المدن، كنا ندفن، وكل خطوة كانت قبرا لذكرى، لقلب، لطفولة انتهت. رقية ماتت وهي تنادي أباها. سكينة كانت تمشي وليس في عينيها دموع بل خيط دم جاف. حتى الصغار لم يعرفوا الضحك بعد كربلاء، ولكننا كنا ننبض، نبض ما زال يتحرك، ليس نبض الدم بل نبض الرسالة، نبض الحق. فالحسين لم يعد بيننا، ولكن نبضه كان معنا وسار في الطرقات كصوت خفي يسمعه كل من له ضمير. ولذلك لم يمت الحسين، لم يمت.

0: أيها المستمع، هل تظن إن كربلاء كانت حدثاً وانتهى؟ هل تظن إن السبي كان نهاية لا بداية؟ كل يوم نصبا إن سكتنا عن الحق، كل يوم يذبح الحسين إن ارتضينا الذل، وكل يوم تمشي زينب في الطرقات تبحث عن قلوب تستحق أن تسمع. لا تكن من الذين صمتوا أمام الظلم، ولا تكن من الذين يذرفون الدمع ولا يغيرون شيئا. كن صوت الحسين في هذا العصر، كن زينب حين يصمت الرجال، كن نبضا لا يتوقف. ففي كل عصر هناك مدينة تصمت، تصمت خوفا أو جبنا أو طمعا، وفي كل زمان هناك من لا يصمت، من لا يهاب صوتا ولا يهتز أمام عرش، من لا تملك إلا قلبها وصوتها وجرحها، من تقيد بالسلاسل ولكن ينكسر القيد تحت كلماتها، من تساق أسيرة ولكنها تقود التاريخ. في الطريق من كربلاء إلى الشام كانت المدن صامتة والقصور صامتة والجماهير صامتة، ولكن السبايا تكلمن بلغة لم يفهمها الجلاد ولم يفسرها الطاغية، ولكنها سكنت القلوب حتى اليوم.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وأفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده؟ فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صف لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، وقد هتكت سترهم

مستمعينا الأفاضل، حين دخل موكب السبايا كانت المدينة تتفرج من الشرفات، من النوافذ، من الأزقة، عيون تنظر وقلوب لا تعرف هل تبكي أم تصمت. لم يكن أحد يجرؤ أن يقترب، لأن الصوت الذي ذبح في كربلاء لا يزال يجلجل في السماء، فكيف لأحد أن يواجهه؟ الناس شهدوا الفجيعة، ولكنهم تواطؤوا بالصمت، صمت المدن ليس حيادا، إنه مشاركة. الصمت هو وجه آخر للقتل، وأشد من سيف العدو خذلان القريب. رفعت زينب صوتها، وما كانت تحتاج إلى منبر، لأن الطريق كان منبرها، والدم كان خطبتها. رفعت صوتها وقالت: أما فيكم مسلمون؟ أما فيكم مروءة؟ ما رأيت إلا قلوبا قاسية وعيون باكية لا تعرف ما تبكي.

0: سكنت الأرواح في أجسادها من جديد، ولكن ليس لأن الناس تابوا، بل لأن الصوت صدع جدران خوفهم. تكلمت زينب فأيقظت في المدينة ضميرا كان يغط في نوم العار. لم تهدد، لم ترفع سلاحا، ولكنها جردت الطاغية من تاجه بكلمات قالت للناس: أتبكون؟ فوالله ما بكى إلا من دمه في أعناقكم. كانت تفضحهم بصوتها، وكانت تبكي دون أن تذرف دمعة، لأن البكاء ضعف، وهي اختارت أن تكون قامة لا دمع.
1: على عيونك يا زينة حلم مذبوح.

سور منبر بنيتي يا هبة علي دخلت علي زين خرجت الزلم وتسيدتي نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتك من حكيتي سفينة همس ريتي بحر لي دموع

مستمعين الأفاضل، ثم مررنا بالمدن. مدن كانت جميلة لكنها بلا روح، كلها صمتت وكأن الحسين لم يقتل، وكأن الأطفال لم يتيتموا، وكأن الدم الذي سفك كان طينا لا دم. نقلنا من مدينة إلى مدينة، ومن قيد إلى قيد، وكان الصوت معنا. المدن لا تتكلم، ولكن السبايا فعلن. تكلمنا عن العطش وعن الخيام وعن الصدور المرضوضة، تكلمنا عن الرأس الشريف وهو على الرمح يساق في الأسواق ويصفق له الناس، ولكن أعظم ما قالوه إن الصمت جريمة، وإن الوقوف بلا موقف يعتبر خيانة.

في الشام نامت المدينة، نامت على وسادة الزيف، نامت على أنغام الطبول التي بشرت بانتصار يزيد. ولكن في ركن من القصر كانت طفلة صغيرة تحلم بأبيها، رقية ابنة الحسين عليه السلام. لم تكن تتكلم كثيرا، ولكن حين حلمت بالحسين صحت وقالت: أين أبي؟ أريد أبي. وسقطت ميتة بعدما وصل الحلم إليها وقال لها: أنا هنا يا رقية، ولكنك أسرع مني إلى الجنة. تلك الطفلة التي ماتت شوقا كانت أخطر من كل الخطباء، لأنها وبصراخها كشفت زيف القصر، وبوفاتها فضحت مدينة كانت نائمة، بينما كان يذبح الحق في قلبها.

في مجلس يزيد. حين أدخلونا كانت العيون علينا والضحكات تتعالى، ولكن زينب لم تكن مكبلة كما ظنوا. كانت تخفي قنبلة، قنبلة اسمها الحق. وحين أخرج يزيد صوته تكلمت زينب وقالت: فكت كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، والله لا تبحو ذكرنا ولا تميت وحينا. انظر مستمعنا الكرام، هذه الكلمات ليست فقط تحديا، هي نبوءة. وها نحن الآن بعد أكثر من 1000 عام نرويها. صوت زينب الذي خرج من فم يابس صار طريقا يسير عليه كل حر. هل تفهم الكلمة؟ فالكلمة حين تولد من وجع صادق لا تموت.

ليس فقط السبايا تكلمن، الأرض أيضا. كل طريق مشيناه، كل حجر دسنا عليه، كل بقعة دم سالت تكلمت. قالت الأرض: مرت من هنا السيدة زينب. وقالت الشام: رأيت رأس الحسين يعرض على المنابر. وقالت كربلاء: أنا الأرض التي عطشت لها السماء. صمت المدن، هذا الصمت لم يكن صمتا حقيقيا، بل كان رهبة، لأن الصوت الذي يسير مع السبايا

أيها المستمع، نحن لا نروي قصة ماض فقط، نحن نعيد تمثيل التاريخ في كل زمان. حين نسكت على باطل نعيد مشهد الكوفة، وحين نصفق للظالم نكون كمن رحب برأس الحسين، وحين نخاف أن نقول كلمة حق نغلق أفواه زينب فينا، ولكن حين نقول كلا، حين نرفض الظلم، حين نحمل صرخة السبايا ونمشي بها، نعيد للكلمة قدسيتها، ونعيد للحسين روحه فينا. أيها القلب الذي يسمعني الآن، إن كنت قد بكيت على الحسين فامشي على طريقه، وإن كنت قد تألمت للسبايا فاحمل قضيته، ولا تسمح لذاكرة الزمن أن تطوي كربلاء كأنها حكاية. إنها أنت حين تختار الصمت أو الصراخ، حين تقف أو تنهار، حين تمشي نبضا في صمت. هنا كانت زينب، وهنا مرت السبايا، وهنا يمشي الحسين فيك، فهل تسمع الخطى؟ لا تدع الحسين يسير وحده.

مستمعينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مرايا عاشوراء. كنت معكم في التقديم مريم الزبيدي، وكان معكم في الإعداد حيدر الشلبي، أما في الإخراج الإذاعي رافقنا المخرج قيصر الجراح. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: القيم بيها الشيم قدرة وفاء وزوجة ولي قدرة وفاء انت الدمى بحب فاطمة أرض الحرب بتمتلي بذلة عمر.

0: شاء الله. ألطم ألطم وجاوب. أمن أمن
1: أم اللي ضوء السمايا في الليلة الظلماء أرشته أولى المصايا لا تنحني لك أم.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

ما شاء الله ما راح بعباس شعرها خادمة بالفضل العباس المخلص الموفق زيد رضا الكعب يا غاتي.

الحاس. هلا هلا مرحبا حسن الخيام الحصين، حسن الخيام ساق انتصار الحسين، ساق انتصار الحسين.

0: حق انتصار الحسين ساق، حصنوا
1: في جامعة. أنتم لا تستعلموا فاضي.

0: يلا بعد عينه هذا آخر جواب.
1: حصن الخيام
0: ساق انتصار الحسين ساق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

يسوي المذبوح بنها المذبوح بنها أنا الحزينة أنا الحزين الله يقضي حوائجكم.

وكلف حسين العقيلة وصار همها خويا قالها العيلة كلها بهيبتيج لميها لو حرقا وخيامها وانت تدري يا ابو صالح قادة تضعون السبي حرة بعزمها عن شوي

ودنا كبرت وذاك تل الزينبي يروي الرواية حكي عدها هواي زينب وياك يحلى الحكي يا صاحب الراية

0: صبر عنديك يا أمي فنيك بيك هيبة حيدر وانتي سبية هالعوائل والأراميل وشال قلبك كل جروح الغاضرية والعظيمة هاليتيمة هاليتيمة بالخرابة وبيدش اندفنة رقية والدواوي اخت الحسين بالدواوي
1: اخت الحسين
2: وصف والله.

0: خادم الحسين وخادم الزهراء كريم التميمي حبيبي.
1: الغابرية وحشة صارت عقب أخوها بكربلة زينب شعيدها.

0: زينب زينب كفيلة.
1: هالمحامين بيها كافيل، هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة.
2: يلا عيدة.
1: هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة، اي هالملاعين رادوا حسين يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة، يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة. ايه يا جندي

ضحت أصنام نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامل في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

0: صاحت غريبة صاحت غريب من قلب ضامي حسين
1: الزحوي
0: ولينا من يجينا جور موفق وين ولينا وين ولينا من يجينا حسين ذبح يا علي الأديب صباح أمين يا

يعيف ابنه والخدر ليش عفت ابنك وخدرك بويه.

ارفع صوتك بعد عين. ان شاء الله ماكو تعب للحسين. صحت غريبة من قلب حسين الذباح من ولينا جينا.

0: الخيل صاحت غريبة من قلب ضامي صاحت
1: غريبة من قلب ضامي.
0: الله الله حسين نذبح
1: والخيل بخيام
0: ونولينا
1: ونولينا
0: من يجينا.

الخيل صيحت غريبة من قلب ضامي من قلب ضامي حسين نذبح ول ونولينا من يجينا مأجور موفق حسين نذبح

جيت وش بدي انا مين يجيت حسين الذبح حسين الذبح والخيل صيحة غريبة من قلب ضامي حسين الذبح وين ولينا وين ولينا مين وين ولينا

حجر يتلقى يا ابويا وعظم يكسر من جبهته وسهم بالحاجب يا ابويا

جرح الحجار جرح السيف وعيونا ظلت للخيم وعيونا ظلت للخيم.

صاح وينيك يا معود باكر تشيل الضو تحضري ودي على كل هاشمي وين ماخذين وين ماخذين مالي اليابا ماخذين ابو علي وصاح وينيك يا معود باكر تشيل الضو تحضري ودي عليك الهاشميه وبتشت ام قلبي الحنون وقالها دمعك ما يهون يا بنت ام انت شريت

بطل ويلاه وعتلى صوت البواجي بدار عبد المطلب الزلم والنسوان تصرت نويش يايل الياند ابن نويش يايل الياند حسين ريحة رسول الله وعلي وفاطم ينحسب مقبرة تصير المدينة خلاف ابو صوت العذب

0: بعتي عيون الظعن لو طلع باكر بيهم شلون ويلي ويلي يدورون الصبر وين ما يتفارق اطوف حي بني هاشم قبل اليه يلا يرحل يرحل يرحل يرحل المدينة قبل الوداع طوفة واسم صدرك واسمع وقبل لا يطلع نهار سار ضعن الغيرة سار قبل لا يطلع نهار سار ضعن الغيرة سار وللغروب الواد من باب المدينة ما ردت الواد للغروب الواد من باب المدينة حزن ما لما تدا غربت والليل صار
1: إذاعة جامعة المستقبل الحادية عشر صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل
2: قالوا في الحسين

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كان.

تغرف الماي ولو مشيت

الجهل. ما وصلت الربع الرمح

الريح تشرب العذيب ويش ولك بس نزل الراس شرب ما يرجع بس خلى شرب ابوي الحسين بمي هاي ثلاث ايام نزل الراس من الرميح تشرب العذيب ويشيله خادم رقيه خادم زينب المخلص ناعيهم عزيز الفيصلي قاموا يضحكون العده قاموا يضحكون العده عذروني السادة شوف

الرمح صعبة

هاي الحرمة ياهي، هاي الحرمة ياهي اللي إذا طلع طفل شرد هي رجعت له، ركضت ورا إذا خيمة احترقت راحت للخيمة تطفيها. الله يعينك يا زينة. راحت عليه

0: سلاما عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا سعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: افرش جنحك يا جبريل وغطيهن آثار الخيل.

خاف تمر بحسين الزهرة لا تخليها تشاهد صدره وغطيهن آثار الخيل.

زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح. سيدتي زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح. والجبريل تخاطب جانت راح الغالي حسينك رايح ذبحوه المحبوبك ضامي يا حسين.

اي لا تخليها شاهد صدره غطيهن لا تاري الخير رد وياي غطيهن لا افرش جنحك يا جبريل افرش جنحك يا جبريل غطيهن غطيهن لا اي عافية عافية فرش جنحك هلا هلا فدوة فدوة غطيهن لا خاف تمر بحسين الزهرة خاف تمر بحسين الزهرة لا تخليها تشعر وغطيهن غطيهن لا اي يا جي تعرف خادم الحسين نجم الصراف الكاظمي نون يا جبرائيل انت تعرف قصة ما

الله اي وحشياني لاس او يحيى اللي من قطعه وراسه.

افرش جنحك يا جبريل، افرش جنحك يا جبريل، غطيهن غطيهن لا افرش جنحك. غطيهن لا خاف تمر بحسين الزهرة، خاف تمر بحسين.

تشوف جفوفه محنا يا ابن احرى المذنب. ما يهم خلي تشم جروحه جروحه بعطير الجنه تفوح احبس.

بدم لشموع بدم ما مطفين وسهامي بصدر مخلين بعرسه ونايم فوق الغبرة لا تخليها تشاهد بعرسه ونايم فوق الغبرة لا تخليها

رتها أو لا تخليها تشوف آثار مثل الحمزة عم الرسول عم الرسول إيه مثل الحمزة تقطع

دي الغى مصيبة محسن والبسمة ويلي مصيبة محسن. الله الله غطي الأكبر بالشفين صدري شعبه صدري حسين.

0: الله الله
1: الأكبر خلي حسين يبحث هلا لا تخليها
0: وغطيه الآثار
1: وخذي الزهر الكافي لزينب

فين وانت تغطي سهم العين خليها تشوف الجف اوالي اوالي وانت تغطي سهم العين

اواني فراق بقلبي تارك جمر لدخه غطيه.

شيعك انت وكل املاك الا يا جبرائيل. وحاول كل ما جانب وسعك

من يحر او عرش الله يتخذ ضب يدمه. رد وياي او عرش الله يتخذ ضب يدمه. اي اي وسهم الصواب

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

يا زمن والله عجيبة بنت علي تصبح غريبة، يا زمن والله عجيبة بنت علي تصبح غريبة، من نعد مصاب زينب قل لي أذكر يا مصيبة، من نعد مصاب زينب قل لي أذكر يا مصيبة يا

اذكر يا زمن والله عجيبه بت علي تصبح غريب يا زمن والله عجيب

وصيف قل لي أذكر يا زمن يا زمن والله عجيبة يا زمن والله

ابو زينب قل يا مصيبه قل لي الشاعر سي سعيد الصافر رميثي

يا طفل لما انت فقده ضايع وتقدر تقصده، يا طفل لما انت فقده ضايع.

مرها على خوف برضان الحال ساعات المرها على خوف من على الناقة وتشاهد جثة الوالي سليبة جثة الوالي

راحي ما اعوفك لو بدي من ريحه غصبا عليه ما اعوفك لو بدي من ريحه

0: زينب
1: ما شاء الله. ونا ونا
2: قل لي ألف رقم مصيبة خويا قلب البيت درب عشر ونينة يا حسين خويا قلب البيت درب عشر ونينة ونا

لوعت الكوفة الأشد من دخليتها لوعت الكوفة الأشد من دخليتها

صحت يا حميد خير يا علي أرد أشتكي، صحت يا حميد خير يا علي، صيح صيح صحت يا

0: اذكر يا هلا قل لي اذكر يا مصيف اذكر هلا بيك قل لي اذكر يا مصيف حاجة احنا شميت
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

عيد المنايا في حبائل غدرها، فإليك نلتجئ من مكائد خدعها، وبك نعتصم من الاغتراب.

هيك وانزع عنا جلابيب مخالفتك وتولى أمورنا بحسن كفايتك وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك وأجل

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة، وممن ساهم في إطرائها المعرفي هو السيد نظام الدين العميدي الأعرجي. أهلا وسهلا بكم. والسيد الجليل نظام الدين عبد الحميد بن مجد الدين أبي الفوارس محمد بن أبي الحسن فخر الدين علي بن عز الدين بن محمد بن أحمد بن علي الأعرج المنتهي نسبه إلى عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدين عليه السلام، وبنو الأعرج سادة حسينيون نبغ فيهم علماء وأفاضل وفقهاء محدثين ومدرسين محققين، حتى أصبحت هذه الأسرة من أضخم الأسر عددا، كثيرة الفنون، طيبة الثمر، كريمة المغرس، وشجية العروق، ممتدة أغصانها الوارفة الظلال إلى أنحاء الدنيا. وكل هذه الفروع تلتقي بجدها الأعلى عبيد الله المعدود من الطبقة الثالثة بعد الإمام عليه السلام والمعاصر للسفاح العباسي. وقد نبغ من هذه الأسرة نوابغ أبذاذة في العلم والأدب وفي علوم الدين والدنيا، ما خلدها ورفع شأنها وبوأها المكانة المرموقة التي تستحقها، حتى تقلد بعض أعلام هذه الأسرة نقابة الطالبين وإمارة الحج، واطلع بعضهم بمسؤولية التقليد والمرجعية الدينية. وعن والد السيد المترجم وعقبه يقول السيد ابن عنبة الحسني في عقب الحسين الأصغر بن علي بن الحسين عليه السلام: أما السيد مجد الدين أبو الفوارس محمد بن السيد فخر الدين علي فأعقب وأنجب، كان له 7 بنين أكبرهم من أم ولد وكذا أصغرهم، ولأحدهما بنات، والثاني سافر وانقطع خبره، والخمسة الآخرون أمهم بنت الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر والد العلامة الحلي، وهم النقيب جلال الدين علي ومولانا السيد العلامة عميد الدين عبد المطلب قدوة السادات بالعراق، والفاضل العلامة ضياء الدين عبد الله، والفاضل العلامة نظام الدين عبد الحميد، والسيد غياث الدين عبد الكريم. وأما السيد الفاضل نظام الدين عبد الحميد فأعقب من رجل واحد، وهو ابنه عبد الرحمن، وولد السيد عبد الرحمن بن الحميد 3 بنين أكبرهم السيد العالم الزاهد الورع نظام الدين عبد الحميد له عقب، والسيد مجد الدين وضياء الدين عبد الله. وتتلمذ السيد نظام الدين عبد الحميد العميدي على خاله آية الله العلامة الحلي الحسن بن يوسف، وكان من الموهوبين إذ شرح كتاب خاله العلامة تسليك النفس إلى حضيرة القدس، وهو في نكات علم الكلام ودقائقه، وسماه إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس. وقد ذكر في آخره إنه فرغ من الشرح وهو ابن 19 عاما وقد دخل في 20، وذلك في جماد الآخرة سنة 703 للهجرة، فيظهر منه أنه ولد سنة 683 للهجرة المباركة، ويظهر من تاريخ ولادة أخيه عميد الدين عبد المطلب في سنة 681 للهجرة لأنه كان أصغر من أخيه بسنتين. وللعلامة الحلي مصنف آخر وهو نهج المسترشدين، شرحه السيدان نظام الدين وأخوه عميد الدين. أسماه الأول تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين، وأسماه الثاني تبصرة الطالبين في شرح نهج المسترشدين. وتوفي السيد عميد الدين عبد المطلب في شعبان سنة 754 وله آثار مهمة. والسيد نظام الدين ممن تمتع بمركز علمي ديني رفيع، ولكنه لم يبلغ المستوى الذي بلغه أخوه عميد الدين، وإنه يأتي بالدرجة الثانية بعد أخيه في العلم والأدب والزعامة والرئاسة، وكان أفضل فقهاء عصره حيث كان للعلم

0: عدنا معكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. وعن مرقده، إن المرقد الموجود اليوم في الحلة في محلة المهدية عقد الكرعين، والقريب من مرقدي العلامة الشيخ نجيب الدين محمد بن نمى الحلي وابنه الشيخ جعفر بن نمى الحلي، ينسب إلى السيد نظام الدين. ولم تشر المصادر إلى هذا المرقد غير أن تسالم الناس في نسبته إلى السيد نظام الدين دون دليل تاريخي جعل الأجيال المتعاقبة تأخذ بهذا التسالم. ويقول الدكتور سعد الحداد: وإن كنا نعتقد أن هذا القبر قد يكون عائدا إلى أحد أبناء أسرة آل نمى الحلي لقربه من القبرين الآخرين لابني نمى محمد وابنه جعفر، ولعله نظام الدين أحمد بن نمى، والله أعلم. ونظام الدين ابن نمى هو الشيخ أحمد بن نجيب الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نمى الربعي الحلي، كان فاضلا جليلا صالحا، يروي عن أبيه عن جده، وهو والد الشيخ جلال الدين أبو محمد الحسن بن نمى الحلي. أما المرقد فيقع داخل غرفة صغيرة جدا في زقاق ضيق غير نافذ، وتعلوه قبة مخروطية الشكل صغيرة الحجم زرقاء اللون. نتمنى أن تمد يد المحسنين من أبناء الحلة الفيحاء لإعادة إعماره وبنائه بما يتناسب مع مكانة صاحب المرقد الشريف.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نزلت هذه الآية الكريمة وقد سبقتها الآية بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فالارتباط بين الآيتين أن الله عز وجل عندما عرض هذه الأسماء على الملائكة وأراد منهم أن يشرحوا مسمياتها. طبعا عندنا اسم وعندنا مسمى. يعني مثلا أفرض لفظة الماء، الماء اسم هاي كلفظ ومعناه معنى الماء شنو؟ هالسائل اللي هالسائل الذي يطفئ العطش. طيب في هذا المضمون لما يعرض الاسم على واحد يسألوه شنو الماء هو مو عارف معناه قطعا لا يقدر على الإجابة. يعني دفرض مثل ما واحد من عندنا يقرأ لغة مدارسها حرفيا يعرفها لكن المعنى شنو ما يعرفه. قبل كل شيء هنا أكون قطين وعلم آدم. آدم أكو في تشميته رأيان والرأيين بهن أهمية شوية نعرض الهم. الرأي الأول أن سبب تشميته بآدم لأنه أخذ من أديم الأرض، أخذ من أديم الأرض الأديم الوجه. السر أخذ من أديم الأرض شنو؟ كأن الله عز وجل يريد أن يزرع فينا حب التربة التي نولد عليها، حب الأوطان. الإنسان يبقى يحن إلى تربته حنين لا حدود له. يعني في الواقع تتحدد هويته بوطنه، يحن لتربته. هل قطعة من الأرض اللي يولد فيها الإنسان أو يتكون منها يخلق منها هذه تبقى في أمشاجه، تبقى في جذوره متجذرة عنده ويحن إليها حتى ولو نقل منها إلى جنة من الجنان وهي ليست إلا صحراء قاحلة هو يحن إليها لأنه تربته اللي تكون منها. اللي بالواقع هي مو بس تكون، ربى وترعرع وربت مشاعر عليها. في رأي أن أخذ من أديم الأرض وبإيماء شوية أيضا، إيماء تقدر تسميها عرفانية خلقية. شنو الإيماء الخلقية؟ أنك أنت ترى ترابة، جيت من التراب وراح ترجع للتراب مو الشكل. فعليه ما يسوى أن تكون متجبر أو متعجرف، أنت من التراب وإلى التراب. هذا المعنى اللي يأخذ الأديب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مشروب ومأكول. في هذا جانب. أو الرأي الآخر، لا أخذ من الأدمة. آدم إنما سمي آدم لأن أخذ من الأدمة يعني أشمر كان،
الأدمة السمرة. في سمي يعني مثل ما تقول للواحد يا أسمر أو يا أبيض مثلا. في آدم هو عبارة عن الأسمر، الشخص الأسمر. طيب هنا أكو نقطة لابد من الإشارة إلى، إحنا نعرف الآن البشر ألوان متنوعة، البشر واحد تلقى مثلا عنده سمرة داكنة، واحد عنده مثلا بياض فاقع، واحد عنده لا بياض معتدل، وطبيعي هذا يبعث على الاعتقاد بأن مصدره مو واحد، لأن لو كان مصدره واحد قانون الوراثة يطلع بشكل واحد. يعني إذا كان طالع من أب أشمر معناه كل الناس، إذا كان قانون الوراثة، إذا كان آدم هو الأب الوحيد، هاي النقطة اللي يريد ألفت نظرك لها. آدم بالواقع مو الأب الوحيد بالنسبة إلى البشر، يعني آدم هذا اللي تروي عنه كتبنا اللي بيننا وبينه الآن قريبا 14,000 سنة، هذا مو هو الأب الوحيد، لا، هذا أب بالمنطقة، وإلا قد يكون هناك آدم قبله أو أكثر من آدم قبله، والروايات متضافرة في هذا المعنى. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: أو تظن أن الله لم يخلق إلا آدمكم وعالمكم، إن لله ألف ألف آدم وألف ألف عالم وأنتم في آخر تلك العوالم. زين، معنى ذلك هو هذا يتناسب ويا النظرية العلمية، لأن أنت لما ترجع إلى تاريخيا الآن إلى النظريات التاريخية اللي تقول بيننا وبينها 14,000 أو أكثر شوية أو أقل، والحال دي يكتشفون الآن بشر في جوف الأرض يرجع تاريخه إلى 2,000,000 سنة أو أكثر، بشر بهالهيئة، بمليونين سنة شقد كثر أجيال مرت بهذه الكرة الأرضية. ولهذا أتخطر المحققين من العلماء ومنهم الشيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان، يقول الكرة الأرضية مرت بخمسة أدوار، وكل دور يحدد له فترة من الزمن طويلة. ولهذا هو من الذاهبين إلى نظرية أن الأنبياء مو 24,000 نبي، لا، أكثر من 500,000 نبي. وفعلا إذا توجعهم على هالأجيال على هالمدى الطويل، هذا إذا كان البشر منحصر بالكرة الأرضية، وإلا احتمال أكو أيضا الكواكب الأخرى قد يكون عليها نوع من أنواع الحياة. على كل حال هذا مو موضوعنا، الموضوع اللي يهمنا هنا أن آدم مو المصدر الوحيد للبشر، مصدر الوحيد للأبوة بالمنطقة تمام، وبهذا تنحل مشكلة زواج آدم أبناء آدم من نساء أخرى. لأنه الغريب المفسرين كثير من عندهم لما يمرون بالمشكلة يشوف نفسه ما يقدر يطلع من نطاق المشكلة إلا بأن يفترض أن آدم زوج بناته كل واحدة من أخوه وهذا لا تقره شريعة أبدا، لأن هذا علته مضطردة، تحريم الزواج من المحارم إلى علة مضطردة مع البشر، لا يمكن أن تبيح شريعة من الشرائع أبدا. ومن أجله استشهد الأنبياء، يعني مثلا هيرودز هذا هو اللي طلب من يحيى ابن زكريا أن يسمح له بأن يتزوج بنت أخوه، هيروديا، أراد أن يتزوجها، قال له لا تحل لك، قال له كيف لا تحل، قال له لا تحل لك، يعني من المحارم. وبالفعل أمها أوحت إليه بأن يكثر من الشرب وأدخلتها عليه وهو في حالة الشكر، وبالفعل طلبت منه مهرها أن يكون رأس يحيى ابن زكريا. القصد أن المسألة تضطرد مع البشرية، العلة مضطردة، السر في تحريم المحارم، أكو سر مو من الأشياء المتغيرة، لا، وعندنا الأحكام نوعين، أو بالموضوعات أيضا نوعين اللي ترتب عليها الأحكام، أكو شيء متغير وأكو ثابت، هذا من الثوابت. أعود للموضوع، خل نرجع للآية. الآية عندما عرض الله عز وجل أسماء المسميات على الملائكة كأن الملائكة
سأله الباري عز وجل: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ أنت تجعل خليفة بالأرض من هؤلاء الذين يفسدون بالأرض؟ وهذا المقطع أيضا يستدلون من عنده على أن هناك بشر غيرنا، لأن دول مش مدريهم أن البشر يفسدون في الأرض، لو مو شايفين بشر يفسد. شيء يجي بعض المفسرين يقول الله ألهمهم ذلك، لا، ليش ما نحمل على ظاهره أنه كانوا أكو بشر قبل هذا؟ فلما سألوا الباري استفسروا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ الباري عز وجل علل لهم. شنو التعليل؟ علل لهم تعليم آدم، أنه علم آدم الأسماء كلها، قالهم أن آدم هو العالم، ولأنه العالم يقدم عليكم العلة. إذن في تفضيل آدم هو العلم، نبل للنقطة، العلة في تفضيل آدم على الملائكة العلم، أنه يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن هنا من هذا المقطع يستدل أولا على أنه ما يمكن الجاهل يسود العالم، واحدة، واثنين أن العلم مؤهل ذاتي للإنسان. فإذا أرادت آية من الآيات مثلا تأشر إلى إلى إلى تعيين عالم، هاي من باب الإرشاد، لأن العالم الواقع منزلته إذا صار عالم يفرض نفسه فرض. العلم يخلي الإنسان مفروض على البشرية. يعني أنت الآن لما أرجع إلى تاريخ الدنيا، الآن اللي متأثرين بالدنيا ومحتلين أبعاد الحياة العلماء في كل فن من الفنون، العلماء هم سادة الدنيا. أرجوك الآن لولا العلم ولولا العلماء احنا نقدر الآن نعيش بمنجزات من نمط المنجزات اللي نعيشها الآن؟ الآن هذا العلم خلى لك الدنيا كلها قرية واحدة متقاربة. العلم جاي يحاول يصعد بينا إلى أبعاد الكواكب النائية، العلم جاي يحاول أن ينظم سلوكنا وخلجاتنا وأفكارنا. الحياة إنما صارت حياة بالعلم. العالم إذن هو الحياة، هو النابض في في في الإنسانية، في حياة الإنسانية. فالعالم يفرض نفسه. فأنت لما تيجي تريد تقدم لي جاهل على عالم، هذا خلاف الفطرة. بغض النظر، خلي عنك النص. يعني سامو، احنا لما نجي يسألون انتو ليش الاصرار على ان علي بن طالب هو المقدم، نقول هذا انا لما اقدم لي واحد مو معنى واحتقر الاخرين، لا، ما يشغل بيوم الاخرين بغض النظر، لكن هذا لما عنده مزايا، واول مزاياه العلم، فاذا كان اول مزاياه العلم هذا مفروض ما يحتاج أنا أطلب دليلي فرضة. ومع ذلك الأدلة بين يدينا، لأن العلم إحنا عدنا إلى مصدرين. تفعلي أكو عدنا المصدر الطبيعي وهو عبارة عن التعلم، يقعد التلميذ يتلقى يأخذ المعلومات يقتبش المعلومات من العالم. تلميذ يقعد قدامه أستاذه يتعلم من عنده المعلومات، هاي الطريقة الطبيعية اللي ماشي عليها الدنيا. والطريقة الثانية طريقة الإلهام، أن يفاض عليه العلم. هاي طريقة الإلهام طريقة غيبية ما نقدر نبرهن عليها لأنها ما وراء الطبيعة إلا بالأخبار الصحيحة الواردة عن المعصومين. الأخبار الصحيحة الواردة عن المعصومين هذه هي اللي تحدد لنا. لما نزل قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعيها أذن واعية، صح رسول الله لعلي بن أبي طالب، قال له تعال أم إلي، قال له إن الله أمرني أن أدنيك وأن أعلمك فأنت الأذن الواعية لعلمي. هل يقول له واحد: أبا حسن أنت عين الإله على الخلق والأذن الواعية، تراهم وتسمع نجواهم، فهل عنك تعجب من خافية؟ وأنت الذي أمم الأنبياء لديك إذا حشرت جاثية، فإن شئت تشفع يوم الحساب.
وإن شئت تشفع بالناصية. وما أكو في هذا مبالغة أبدا. لا تقول لي أن هاي أنتم عن طريقكم، لا، أنا مستحق أحد إيدك على مصادر للمذاهب الإسلامية الأخرى. راجع مثلا كشف الغمة لعلي بن عيسى الإربيلي وشوف في الباب ذاكر الرجل من الروايات الواردة عن غير الشيعة. راجع مثلا الجزء اللي خاص في حياة الإمام أمير المؤمنين من كتاب عيان الشيعة للمرحوم السيد الأمين، وشوف عشرات الروايات اللي ذاكرها من مصادر المذاهب الأخرى. راجع مثلا مناقب الخمسة في الصحاح الستة للفيروز أبادي المعاصر. راجع راجع. يعني أنا أطلب دائما من الشباب أن يقرأ، أطلب أن يقرأ، وأتذكر أنا بالعشرة الأولى نبهتكم إلى ضرورة القراءة، والحمد لله أكو مكتبات متوفرة هنا كثيرة، هاي المكتبات الخاصة والعامة بيوسعهم أن يقرؤون. ضروري يقرؤون، ضروري. ترى إحنا مصيبتنا الجهل، يعني أعتقد لو هؤلاء يقرؤون ما يعترضون أبدا. شقد يقول لي واحد هذا حتى إذا قرأ هذا إذنه مو خالية حتى يقرأ ويقتنع، هذا مشحون شاحنين، ها؟ بيكون تفرغ اللي بمخه يا الله توجهه. لا، أنا مع ذلك، إذا قرأ حتى مع الشحن يوم من الأيام عنده أصالة تصير نتيجة القراءة يرجع، ما في شك. اقرأ يا أخي.

عيسى الاربي لها الرواية، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالس وعلي ابن ابي طالب قادم جاي من بعد، اشار لاصحابه قال هذا انا وهذا كلانا حجة الله على قلبه. ماذا رسول الله ما يريد يطي علي ابن ابي طالب شيء ما موجود عنده ابدا، لا شيء يطي شيء موجود عنده، يعني بغض ما اجي انا ادور لي اكو نص او ما اكو نص على امامته، عشرات النصوص 300 آية نزلت في علي بن ابي طالب، فكلها تعينه، كلها تؤكد عليه، كلها تعطيه منزلة لا يزاحمه فيها احد. فالواقع التماس دليل على تعيينه او ان معين او لا، هذا كلام لا يساوي شيء. ها؟ الواقع ان الامام ابراهيم سلام الله عليه اولى مزاياه العلم، لان ضمن الطريقتين قلت لك طريقة العلم العادية هو كان الى جانب رسول الله لا يكاد يفارقه صباح مساء، حتى ضايقوا من عند بعض نساء النبي قالوا الاخر هسه ما يصير، يعني احنا لنا من رسول الله ليلة وزحمنا حتى بهذه الليلة، قال مو انا رسول الله يودي وراه، يقول يسوي له هو النبي كان يودي وراه يرسل خلفه ويدنيه. زين هاي من ناحية العلم بالطريقة الاعتيادية، العلم بالطريقة غير الاعتيادية هذا التاريخ بين ايدينا. مثلا في واقعة الخوارج الامام امير المؤمنين طالع لقتالهم بالنهروان، واجى لي واحد يركض قال له ما وراءك، قال له يا امير المؤمنين هؤلاء لما سمعوا بمقدمك هربوا، قال له رأيتهم بعينك شفتهم انت، قال له بلى، قال له لا ما هربوا وما عبروا النهر ولن يعبروه، ومصرعهم قبل النهر، وسيقتلون ولا يبقى منهم إلا عشرة، وسيقتلون من أصحابي عشرة، كل التفاصيل الطائية، وكان كما قال 100% كما قال. طيب يعني هذا الرجل في مثل هالحالة، روايات عشرات الروايات من هالنوع، هذه لا طريق إلها إلا الطريق غير الطبيعة، طريق ما وراء الطبيعة. على كل حال هذا قد يكون إلى إن شاء الله موضوع خاص، بس حبيت ألفت نظرك شوف التعبير، علة تفضيل آدم على الملائكة العلم، العلم عندما عرض عليهم الأسماء. زين هاي النقطة شوية ما طول مرينا بها، وعلم آدم الأسماء كلها، شنو يعني شلون علم الأسماء كلها؟ أكو فرد يعني فصل كامل يروي الطبرسي رضوان الله عليه في مجمع البيان عند تفسير هذه الآية وعلم آدم الأسماء كلها، يبين الطرق اللي علم الله بها آدم، كم طريقة، بس أبرز الطرق طريقتان، طريقة بها روايات تقول أن الله عز وجل أحضر له نماذج الأشياء، أحضر له مثلا أفرض نموذج من خبزة صغيرة وقال له هذا يسمى خبز، قليل من الماء وقال له هذا يسمى ماء، التراب وقال له هذا يسمى تراب، يعني هم الاسم وهم المسمى نصل عليها، هاي نظرية. وهذه النظرية عند التمحيص شوية تعترضها عقبات ما نقدر نقبلها، أكو نظرية أهم ياهو النظرية، تنبه النظرية، يقول النظرية الثانية يقول أن الله عز وجل اضطرهم إلى تعلم الأسماء والمسميات، وهذه النظرية العلمية. شلون يعني اضطرهم؟ يعني علماء النفس يقولون الإنسان عندما يولد أكو عند حاجات نسميها الحاجات الفطرية، يوجد وعند حاجات فطرية. شلون؟ أنت شايف هذا الطفل لما يريد شيء بعد ما يعرف يتكلم يصيح، يقوم يصيح، هذا الصياح هذا تعبير فطري عن الحاجة، يريد شيء، هذا التعبير الفطري الناس تتساوى فيه، يظل وسيلة التعبير يختلفون بها، واحد ينولد بمحيط انجليزي وسيلة التعبير عنده تكون بالحروف الانجليزية، ينولد بمحيط عربي وسيلة التعبير تكون عنده بيش بالحروف العربية.
يأخذها يتنفسها كما يتنفس الهواء. هذه طريقة التعلم اضطرهم إليها. شلون يعني؟ حط عندهم القابلية وحط عندهم الإحساس والشعور بالحاجة إلى ما يحفظ فر أنفسهم ونوعهم. فصاروا تعلموا اللغة. الطفل بدأ يتدرج يتدرج، شوف أهله يسمون هذا الشيء بهذا الاسم اتعلم الاسم، يشوف أهله يسمون مثلا الغرفة باسم يتعلم هالاسم، وهكذا. فنظرية اللغات نشأت تدريجا تدريجا، وامتصها الإنسان امتصاص تدريجي، وهي نظرية نظرية علمية. حتى النظريات المحدثة ما تطلع عنها النطاق بأن اللغة أمر اكتسابي. صحيح القابلية القدرة، القدرة قدرة طبيعية من الله، ولذلك أنت تلقى الحيوان ما عنده قدرة على النطق، الحيوانات الأخرى ما عندها قدرة، إلها من إلها لغة لكن قدرة على النطق ما عندها. لغتها قد تكون من نوع الإشارة، قد تكون من نوع الحركة. يعني مثلا الآن النحل، النحل عنده لغة حركية، عن طريق الحركة يعبر. أشبه شيء أفرض بآلة البرق، هذا ضربات مال البرق، كل ضربة تعني شيء، كل حركة يعني شيء. هذا من النوع لغة حركية، قد تكون عنده، قد تكون عنده لغة بالإشارات وهكذا. لكن القدرة على النطق هاي الإنسان الوحيد اللي تميز بها الكائن الإنساني. الإنسان إذا تولد فطريا عند القدرة على النطق، بعدين يبدأ يعبر عنه بالوسيلة المعروفة. لين خلينا نرجع للآية من بعد المقدمة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك شنو؟ سبحان تنزيه، هذا اسم مصدر يقوم مقام المصدر مثل ما يقولون علماء اللغة. سبحانك لا علم لنا إلا، يعني ننزه ذاتك عن أن تشاركها ذات بالعلم الذاتي. شلون يعني؟ يعني مرة أكو واحد علم ذاتي، يعني أفرض أنا أريد أشوف وجهي، خلي أقرب لك المعنى، أريد أشوف وجهي، بيش أشوفه؟ أشوفه بالمرآة، مو الشكل، لكن المرآة ما تحتاج واحد يراويها، ما عندها، نبالي شوي الضوء، هذا المعنى قد يكون أقرب. الضوء الآن إذا أنا بظلمة أشعل الضياء حتى أشوف دربي، الضياء ما يحتاج ضياء، هو مضيء بذاته. نبالي الآن إحنا عدنا بالنسبة إلى العلم، العلم مرة ذاتي ومرة مكتسب. العلم الذاتي ينفرد به الله عز وجل، وحتى إذا قلنا أن الأئمة والأنبياء يلهمون، هو الإلهام من الله، هو من عنده، يعني وضع فيهم هذه القابلية والقدرة. أما لعلم ذاتي لم يكتشبه من أحد، كل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات، إلى الله، إلى الله عز وجل. هو العالم، وهو اللي علم لا يشاركه فيه عالم الغيب والشهادة، الله. أما علم الأنبياء أو علم الأئمة مكتسب من الله عز وجل، الأئمة يعلمهم الأنبياء أو يلهمهم الله عز وجل، يحدثون من قبل الملائكة، والتحديث التحديث هو في حد ذاته تعليم، يتعلمه الملائكة، مرة يتعلمه بصورة مباشرة ومرة بصورة أخرى غير مباشرة، يعني يلقى في روعه. فسبحانك يعني ننزهك عن أن يشاركك أحد في علمك الذاتي. هذا المقطع إيش نستفيد منه؟ والله تتبع لي هالنقطة، نستفيد أن الاعتراف بالعجز والجهل فضيلة. إذا أنا شيء ما أفتهمه مو عيب أنا أقول ما أفتهمه، بلي شيء اللي ما أفتهمه مو عيب أنا أقول هذا ما أفتهمه، أنا ما لا أعرفه أبدا. إذا سئل وما عندي به علم، لأن الملائكة لما عرض عليهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني مو عيب، هذا مو نقيصة أن الشيء اللي ما نعرفه نقول ما نعرفه شيء. مو يقول النبي صلى الله عليه وآله الحديث الشريف المروي عنه، يقول يموت العلم بموت العلماء
ويبقى ناس من الجهال يستفتون فيفتون بآرائهم فيضلون ويضلون. هذا يجون لي مو شغلك مستعجل على اللحمة يريد بالعجل ويريد يفتي وهذا مشكلة، أو ما عنده ما محرج المقدمات اللي تأهله للفتوى، ماكو عنده مؤهلات يستعجل قوم يطي آراء أو يطي فتاوى أو يطي نظريات، هذا بلا، هذا هو يضل ويضل الناس. شو التفت للتعبير؟ يقول ويبقى ناس من الجهلاء يستفتون فيفتون بآرائهم فيضلون ويضلون. هذا هو الواقع، ومو عيب أن الإنسان إذا شيء ما يعرفه يقول أنا ما أعرف. فاليوم قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله بالمجلس، اللهم صل على محمد، قال يا رسول الله أي البقاع أشر؟ يا بقعة من البقاع أشر تعتبر، وبقعة تعتبر أحسن وأجود. قال لا أدري حتى أسأل. سأل جبرائيل، قال لا أدري حتى أسأل، يعني مجال أسأل السماء. سأل ورجع قال أشر البقاع أو شر البقاع الأسواق وخيرها المساجد. نبه لي بالله شوي، ليش؟ لأنه الأسواق غالبا عرضة للاحتكاك، وعرضة بيش يعني عرضة للاحتكاك بالأجناس المختلفة. أولا يصير بها مماكسة بيع وشراء، يصير بها غش ويصير بها مغش، من ناحية من ناحية يصير بها بخس بالمكيال بالميزان، من ناحية يصير بها عدم مروءة. يعني مثلا واحد ما يكتفي بالسلعة، يقول هذول افرض عباد الله انا اريد اعيشون ما يريدون يعيشون، فاذا بعت خلي ابيع بسعر معقول لا اجحف بهؤلاء، اذا اجحفت بهم هذا خلاف المروءة، المسلم اخو المسلم. هذا من هذني بالاسواق بيهن ذني، بيهن الغش، بيهن النجش، النجش بها احتكاك بعناصر اخرى، بيها الاختلاط اللي قد يؤدي الى لون من الفساد. يعني انت لما تسمع عمر ابن ابي ربيعه يقول وحبذا اللائي يزاحمننا عند استلام الحجر الاسود بالكعبه ومو خالصه منا نشوان يلاحقهم، هذا ما يلاحق المراه بالسوق؟ وطبعا هذا ما مورد من موارد الاحتكاك، ولما يكون مورد من موارد الاحتكاك يعني يجي البلاء، تجي البلايا. وان كان احنا ترى يعني هذا هاي الاحاديث لامش القشور، يعني تعالج القضايا السطحيه، اما القضايا الاساسيه تعالجها بالتربيه. يعني انت ما ممكن تتصور مجرد الفصل كافي في اشاعه الصلاح بين الجنسين، ان المراه نفصلها عن الرجل والرجل نفصله، وهذا كافي بان نجعل الرجل عفيف والمراه عفيفه، لا لا مو الشكل. تربيه، شلون تربيها؟ اذا ربيتها تربيه طيبه هذا هو الحجاب النفسي، هذا هو الستر النفسي. اذا تربت، واكو لونين من التربيه، تربيه عمليه وتربيه نظريه. مره انا اجي لاولادي اريد اربيهم نظريا لكن انا فاسد الاخلاق، هذول ما يتربون ابدا. مره لا والله انا اكون قدوه لهم، انا متربي يشوفوني مستقيم، استقامتي هي تربيه لهم، نفس استقامتي هي تربيه لهم. فالتربيه هي الاساس، لكن الاسواق غالبا مصدر من مصادر الشرور غالبا، الا اللي يضبط نفسه لا يغش ولا يعتدي مثلا ولا ينظر الى الحرام ولا ولا بعد. واحسنها اطيب وابرك البقاع ياهو المساجد. شو وقت هاي المساجد صارت قبل وهسه؟ هسه جهنم المساجد، هسه المساجد جهنم. ليش؟ لانه ارجوك المسجد بيت الله،
اللي تنبه لي. بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يحركك الهوى ولا تحركك المطامع ولا يحركك الانحراف، خلي يحركك بالمسجد الله عز وجل. يعني انت عندما تصعد على المنبر بالمسجد جيب للمسلمين طعام طيب، جيب لهم طعام طيب، لا تجي تجيب لهم طعام يسممهم، لا تشحن المسلمين بعضهم ضد البعض الآخر على شيء. والله خالف مسلم خالف لمسلم بالرأي، إذا خالفت بالرأي أنا مخالفك بالأصول لو مخالفك بالفرع. أنا ما خالفتك بأن الله واحد، ولا خالفتك بأن القرآن هو كتاب الله، ولا خالفتك بأن الكعبة هي القبلة التي نتجه، هاي الأصول، ولا خالفتك في العقيدة بالمعاد. إذا أنا الأصول الأساسية موجودة عندي، تختلف أنت وياي بفرع وأنا أختلف وياك بفرع، هالتشنج هالبداوة ها ما إلها لزوم. هذا مو جاي مبتكر لك شيء جد، الدنيا وين وصلت وانت بعدك لاحق بهالقشور ها. المهم أنا أني كمسلم أحمل الزاد الطاهر أحمله للفرد المسلم. المسجد هذه وظيفته، هذه المساجد. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الجلوس بالمسجد خير لي من الجلوس بالجنة. قالوا له لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال لأن المسجد فيه رضا ربي، والجنة فيها رضا نفسي، ورضا ربي خير من رضا نفسي، لأنه أنا لما أقعد بالمسجد أكون موضع رضوان الله. وش وقت أكون موضع رضوان الله؟ إذا استحضرت الله في مشاعري وتوجهت وأنا أحمل الخير للناس. يعني المسجد ينبغي أن يكون منطلق للنور، ليصير منطلق للخرافات. يو تجي إلى مسجد تلقى منطلق، يصعد هذا واحد عنده مفاهيم اعتيد بالية تافهة، منين جايبها ما تدري ها؟ يجي يشمم أذهان الناس، أو عنده حقد، أو أكو عنده انحراف، وكل يريد يسكبه برؤوس البسطاء اللي جايين ينشدون وجه الله وجايين يلتقون بإخوانهم المسلمين ها؟ فالمساجد هي خير البقاع، والأسواق هي شر البقاع. فالنبي صلى الله عليه وآله ما جاوب لما سئل ومعيد انتظر السماء لما أخبرته، لأن الله علمه منين؟ علمه شديد القوى من الله، علمه من الله عز وجل. فسأل الباري والباري أجابه، مو عيب أن الإنسان يعترف بالنقص شيء ما يعرفه. يقول ما عرفه ما حبه، والإنسان عرضة لأن يسأل أشياء عجيبة غريبة. فجوم واحد طب على واحد من علماء المسلمين بالمسجد، طب عليه قال له أنا عندي سؤال مهم. قال تفضل، شنو سؤالك؟ قال له آدم لما زوج ولده ما الذي وزعه؟ يعني شطف فرد ملبس أو شيء؟ قال له ذلك زواج لم نحضره ولله الحمد، ما حضرنا شبيدنا ها. أكو أسئلة ترى من النوع مع ذلك، هذا أمتصد جاهل ما أصيح به ها. هذا الواقع مثل ما السائل على الطعام ما أنا هرى، هذا السائل على العلم ما أنا أبدا. تعال هذا مو سؤال مهم، توجه للأشياء المهمة. مع الأسف عدنا هالأيام بالشاحة أسئلة من النوع هنا. يا أخي تنبه إلى أشياءك المهمة، إلى القضايا اللي الله عز وجل يسألك عنها، تنبه إلى ما يكملك، لا تتنبه إلى قضايا ما تشكل شيء مهم في حياتك ولا تخدمك ولا تربيك ها؟ فأرجع للموضوع. إذن مو عيب أن الإنسان إذا سئل عن شيء ولا يعرفه يقول ما أعرفه، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت إنك أنت العليم الحكيم. العليم صيغة مبالغة، يعني في شدة العلم، يعني اللي تعلم
العلم الكامل، نبه لي، هاي من صفات الذات، العليم من صفات الذات. الله عز وجل هو العليم بكل شيء، وكل ما عند الناس هو من علمه عز وجل، من علم الله تبارك وتعالى، أفاض علمه ونوره على الكائنات. زين، فهو العليم، هو الذي لا يعزب عنه شيء. ثم من بعد العليم اجت صفة الفعل، انك انت العليم الحكيم. الحكيم من صفات الافعال، يعني ان فعله لا تفاوت فيه وليس فيه ما يقبح. شو يتنبه لي والله انا. احنا عدنا الان كثير من عدنا قد يوقع مصيبة من حيث لا يشعر. في شنو الله عز وجل مطي هذا هالشكل، وشنو هذا مخلي لي هالشكل، ليش ما يموته؟ مو انت ما تدري شكو بالدنيا، انت محدود، علمك محدود. لما يكون علمك محدود انت لا تجي تجترع وتوجه نقد للسماء، لان الله عز وجل لا تفاوت في خلقه وفي ابداعه، ولا يمكن ان يخلق شيء قبيح ابدا. يعني قبيح بالمنظر في نظرك قد يكون، مو قد واحد من دول العلماء قال تعال شنو الذي احسن كل شيء خلقه، وين هذا اشت القرد، هذا القرد خلفيته او اشته، اشت القرد المقعد مال القرد، هذا يصير يقزز يلعب الروح، شنو احسن كل شيء خلقه، شلون هذا، ليش دون الله خلقه، هذا مو متهم ان احسن اتقن، يعني هنا هي مو مسألة جمال بالنظر، لا، يعني وضع الشيء بموضعه. اكو جهاز، مهندس لما يصمم له جهاز ما تيجي تقول هذا مو حلو، هذا مصممه عن ابعاد، عن معادلات، ها، هذا مو معالجي. فجوم الحجاج مر بها التجربة، الحجاج مر بها التجربة، جاء قاعد الحجاج واجت ليه شنو، خنفشة، الخنفشة اجت ضربها بإصبعه، رح شوي رجعت، وإحنا نقول عندنا هاي عنودية، ضربها ورجعت وضربها ورجعت، صح، قال لماذا خلق الله هذه، شنو هذه خالقها، شنو الهدف من وراء خلقها. يقولون المؤرخين أن ابتلى بسلعة حبة بجسمه، كل الأدوية ما قدرت تأثر عليها، إلى أن طبع عليها واحد من أطبائهم قال له خذ حشو جوف الخنفشاء، الحشو مال جوفة، وضعه على تلك الحبة، داواها ببرئت مرتين ثلاثة برئت، فقال له هذا الشر، ستعرفت ليش الله خلق الخنفشاء. قلت لي تتصور، أنا أذكر صارت حملات عند بعض الحكومات على بعض الكائنات، يعني مثل الذباب، أخرى صارت حملة عنيفة على الذباب للقضاء عليه، ابتلوا بمجموعة من الجراثيم غريبة، مجموعة، يعني مو، لا تفهم من كلامي أنا أحبذ أن يظل الذبان، لا، بس أريد أقول شيء، أن هؤلاء لما حملوا عليه ابتلوا بلون من الجراثيم، لأن هذا الذباب كان يأكل هذا اللون من الجراثيم، فاضطروا. الآن أكو حيوانات يحاولون ينادون بضرورة عدم العبث بالبيئة، أن البيئة لا يكون يصير بيها عبث، نعيد لها التوازن للبيئة، التوازن البيئي في إعادة بعض الحيوانات إلى البيئة، لأن بدأت تظهر أعراض مروعة في القضاء على بعض الحيوانات. توازن البيئي لابد من عنده الباري عز وجل عندما يخلق. بسم الله الرحمن الرحيم، إن كل شيء خلقناه بقدر، أو كل شيء على قراءة أخرى، في كل شيء مقدر، خاضع إلى تقدير وإلى نظام. خنفشاء خلقت إلها حكمة، والشكل ذبابة خلقت إلها حكمة، دودة خلقت إلها حكمة. إيه نعم، تتصور لعل من أبسط حكمها أنك تجي إلى هالخد المصعر المملوء كبرياء، هذا الخد المصعر المملوء كبرياء، بالنتيجة تجي هالديدان والحشرات تأكله،
أرجوك أي عظة أعظم منها العظة؟ قالت وقد سلخ ابتسامتها الأشم، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. هذا النتيجة. وأي عبرة أعظم من هذه العظة والعبرة للدود بعضها وبعضها للحشرات وإلى آخره. فإذا ما عندنا شيء مخاضع لحكمة الله عز وجل العليم، يعلم بحاجات عباده ما يصلحهم ما يفسدهم، والحكيم يدبرهم تدبير. ولذلك تلقى العرفاء ما يقترحون على الله شيء، يقول له بالدعاء يا مدبري ولست أدري، أنت تدبرني، ولأن أفعالك كلها حكيمة وصادرة عن حكمة بعكس الإنسان. الإنسان أحيانا هوى أو عصبيته أو نقصانه لعدم كماله، ما عنده كمال، ولذلك تكون أفعاله مو حكيمة، تصدر من عنده أفعال غير حكيمة. لكن الله عز وجل رب الكمال وخالق الكمال، قلت لك ما خلق شيئا إلا وجعله خاضعا لحكمة، إنك أنت العليم الحكيم. في الأنبياء الذين حملوا رسالات السماء أرادوا نشر هالمعنى في أذهان الناس حتى الناس يدعنون لحكمة الخالق، يدعن لأن كل شيء إلى حكمة، الله لا يصنع شيء. أنا شوية أكون نقطة مرينا بها خلي ألفت نظرك لها، أكون نزاع عند فرق المسلمين أن الله عز وجل يخلق الشيء لغاية يوم يخلق لغاية. ومنين جاية هاي المشكلة؟ جاية يقول لك إذا كان الله يخلق الشيء لغاية معناه محتاج لهالغاية. يعني مثلا أنا لما أروح الآن أجيب لي ثوب، الثوب أحتاج ألبسه، أحتاج الثوب لذلك أشتري الثوب، لما أشتري لي رغيف خبز لأني أجوع جوعان فأحتاج أكل. فالله عز وجل لما يخلق الشيء يحتاج له شيء، يعني إلى علة لو ما إلى علة. الله عز وجل عندما يخلق الشيء إلى علة لو ما إلى علة، طبعا إلى علة، لكنه المصلحة والحكمة والغاية لمن تعود نفعها؟ نفعها للبشر مو لله. لأن إذا قلنا أن الله عز وجل يخلق الشيء لا لحكمة معناه عبث، والله منزه عن العبث. فإذا يخلق الشيء لحكمة لغاية لعلة، فهو العليم هو الحكيم. وقلت لك لعل الحكمة إذا إحنا ما نعرفها نسلم بها أمرنا إلى الله عز وجل. ولهذا شنقول له صبرا على قضائك يا رب، هذا المعنى الشعار اللي حمله الحسين في لحظاته الأخيرة، هذا الشعار اللي حمله أبو الشهداء. شلون شو وقت حمله؟ حمله لما شاف مصارع آل محمد مر بالساحة، شاف هالشباب من آل النبي صارعا، شاف الأنصار صرعا ما عند أحد، شار راسه إلى السماء قال اللهم إن كنت حبست عنا النصر عاجلا، اللهم إن كنت حبست عنا النصر عاجلا، اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما في مستقر رحمتك، واجمع بيننا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ثم قال صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين. رجع ما عند بعد أحد يضع يده على منكبه، اجوين للخيمة. لوين رجع؟ رجع إلى الوجه اللي ما فارق من طفولته لأخته زينب. هذه
هذه المرأة عاشت مع الحسين جنبا إلى درجة معا في بن واحد من أيام الطول، ترعرع في حجر واحد، يمكن الزهراء تضع أحدهما على هذا الجانب والآخر على الجانب الآخر. زينب عيناها بوجه الحسين منذ نشأت ترعرعت ما فارقته، ربت ويا بالبيت، حتى لما زوجته راحت إلى بيت عبد الله بن جعفر ما كانت تفارق بيت الحسين، أغلب أوقاتها ببيت الحسين، ولذلك من طلعت إلى الطف أيضا عافت كل شيء وطلعت، تركت طبعا بإذن، أخذت إذن من زوجها وطلعت خرجت مع الحسين وما فارقت الحسين. كان هذا الوجه من عاين ينظر إلى يعيد إلى شيء من الطمأنينة والراحة النفسية. دخل عليها نظر إليها واقفة، جيت راقب حركاته، قال من يقدم لي جوادي؟ قلت له أنا ابن أنا اللي أقدم لك جوادك، أنا أختك. أقبلت تقود الجواد بيدها العنان وبالأخرى الشكيمة وهي تقول ما أجلدني، ما أقسى قلبي، أي أخت تقدم لأخيها فرس المنيع؟ أقبلت بالجواد ووقفت أمامه، غالبتها موقف حساس، موقف عاطفي، غالبتها عبراتها. نظر الحسين إلى دمعة تترقرق بين جفنيها، مد يده إلى جيبه، استخرج منديله مسح به عينها، قال أخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان. أخذ يهدئها يسليها، اختنقت بعبرتها.

0: هذي روحتك لو بعد جيناك ويا نشان رايح وخيم يحمي بنات محمد انصر يسترحمنا من لا يرحمه. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم أعطنا من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد، اجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. المؤسس تغمده برحمتك، وإلى روحه وأمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

ثأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

جن وزعوا شوية شوية وزعوا لهم ما يسمع والقال

شتظن شربت قبل الحسين موقفك كان ويانا مو زين شتظن شربت

0: يلا يلا جابوا لي ماي، جابوا لي ماي، وجيت يا ماي.
1: من راح ابوي؟

شاعر حسين محسن العبودي يا ماي ما ريدك تجي ومن لا هلا بجيتك هاي ليش جيتك لبوي تأخرت

جيتك هاي جيتك لبوي تأخرت فات الوقت المن جاي ضميت روحك بالنهر كل الماي ضميت

عصر الحياة وإحنا ميتين، يلجين السر الموت لحسين.

0: طلعها طلعها من قلبك من قلبك من قلبك طلعها. اسمع اسمع اسمع.
1: يا مايم المشرع ما تدري بينا سويت، ودي انا ابو فاضل الك شندس بعد كما جيت. يا مايم المشرع ما يم المشرع ما تدري بينا سويت.
0: هاي رقيك هذا الماي وسولف وياه. الله اكبر. الله يساعد قلبك يا مولاتي. تقول له ما تدري بينا سويت يم المشرع، ودينا ابو فاضل لك شندس بعد كما جيت.

يم المشرع ما يم المشرع ما تدربين السويت ما تدربين السويت ودينا ابو فاضل الى شندس بعد شاماجي.

أول سهم لاحك خفت قدام عينة بديت قدام عينة بديت عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام عينة عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام شلوني لامك ما عنده ذرعا حسين حسين حسين حسين الله أكبر عم القمر رادك تجينا وتطشري يا ماي طشرت قدام عيني المشكلة مو هنا أنا.

اصرخ اصرخ اصرخ زين الى ان ينقطع النفس زين.

تعرف يا المثل السهم مو تعرف يا المثل السهم ويانا طابعك جارح ويانا طابعك جارح عبد الله عطشان انذبح يا

أنا بمكانك رايح ما قلت لو آخر يا سهل أنا بمكانك إيه.

لا تخسر الليل. تمنياتك تجي حسين الشاعر المخلص حسين محسن العبودي. وشلت عين من الدمع وشلت عين من الدمع يا مايكي عطشانة يا مايكي عطشانة والريج ناشف لو بكى الريج ناشف لو بكى الريج ناشف شبيه الريج ناشف لو بكى يكسر قلوب عدوانه يكسر قلوب عدوانه عوف العطش جلس عوف العطش عوف العطش بس على الأقل كونك بهاي ويانا كونك بهاي ويا شنية ما سكتت ناري الخيام وحكي الجمر شوانه قل عوف العطش عوف العطش عوف العطش بس على أقل كونك بهاي ويانا ما سكتت نار الخيام وحكي الجمر جوانا عاد باي تقول عاد باي وقفتك حسين ما سكتت نار الخيام وحكي الجمر جوانا اخر شيء اخر قال شو قالت له

0: يعود العباس عليه السلام في الليالي الحالكات، يطرق أبواب البيوت ليقول للناس إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنهما ببصيرة نافذة تخرق حجب الأوهام، وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: قلبك عيلم بي

قلبك علم قلبك علم بعيون رماد ودخان بعيوني فدوة فدوة روح لكم بمتوني ساطل آه قلبك عيلم يا بل حسن صوتي يناديك بآه

عجل صيحت وانا من ذبحا وحسينا عجل صيحت وانا من ذبحا

من صرت مسبية. قلبك علم بعيون رماد ودخ

شاعرها خادم المولى أمير المؤمنين قحطان الحسناوي. المن آصي المن

كفوف ابو فاضل عشيري عن قطعه.

وخيامنا بنار المصايب لهبة وخيامنا بنار المصايب لهبة

هاي الرماح عليها روس اخوتنا عفنا لبداني على الثار براحتنا

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تحتضن المؤتمر العلمي الثاني للعلوم والذكاء الاصطناعي. رئيس الوزراء: العراق بحاجة إلى شريك استراتيجي بحجم الولايات المتحدة لتخطي التحديات الاقتصادية والتكنولوجية. الرئيس الأمريكي: العراق بلد عظيم وندعم خطوات الزيدي ولن نحتاج لوجود عسكري في العراق. القائد العام للقوات المسلحة يجري زيارة إلى مقر وزارة الحرب الأمريكية في واشنطن. رئيس الوزراء يؤكد مضي الحكومة في التحول بالاقتصاد العراقي نحو التعدد والتنوع. اغتيال مواطن ونجاة منتسب بالاستخبارات بهجومين مسلحين منفصلين في بغداد. العراق يبحث مع شيفرون الأمريكية تطوير الصناعة النفطية واستثمار الغاز. ترامب: سنشمل إيران وحزب الله اللبناني بعقوبات روسيا. وإسبانيا تطيح بفرنسا وتتأهل لنهائي كأس العالم. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: قالوا في الحسين.

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي عن الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

محنية فال دميعها يحمل يومية من جارحها زينب محنية فال دميعها

هاي الانسيه

0: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يا ابو فاضل يا اليمينك موت هذا سيفك اسرع من الصوت يا ابو فاضل يا اليمينك موت هذا سيفك اسرع من الصوت هذا سيفك اسرع من الصوت اسمك نطرح حروف عشر اخوان نشوفه.

لقادم العباس مصطفى العيساوي. عباس عباس ما أعظمك مولاي خطوة.

السيف مات بخيال السيف ما مات بالسيف مات بخيال السيف عباس عباس

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

0: ضاقت عيونه للجواب ما ضاع.
1: فدوا الحناجركم ما أضل بالعافية.

شو ما

آه يا عباس من درب اليسر من صبر أيام مل حتى الصبر بعد من هالدنيا هايش انتظر عقب وجهك ظلمة كل أيام عقب يا آه يا آه يا عباس من درب اليسوع هلا هلا من صبر

0: كيدك، وسع سعيك، وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما شمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
1: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء، ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى شمال أفريقيا، من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
2: جيوفي، أريد هنا أن أقول زين. اسم زينب يعني زين وأب،
1: زين
2: وزين هي الزينة،
1: زين
2: وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
3: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
4: زينب عليها السلام، نهج وثورة.

0: سيم بالطفصار ما شاء الله احكي عني
1: سيم بالطفصار. إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تحتضن المؤتمر العلمي الثاني للعلوم والذكاء الاصطناعي. رئيس الوزراء: العراق بحاجة إلى شريك استراتيجي بحجم الولايات المتحدة لتخطي التحديات الاقتصادية والتكنولوجية. الرئيس الأمريكي: العراق بلد عظيم وندعم خطوات الزيدي ولن نحتاج لوجود عسكري في العراق. القائد العام للقوات المسلحة يجري زيارة إلى مقر وزارة الحرب الأمريكية في واشنطن. رئيس الوزراء يؤكد مضي الحكومة في التحول بالاقتصاد العراقي نحو التعدد والتنوع. اعتقال مدير الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع. بغداد تعلن خطة لفك الارتباط بمضيق هرمز. ترامب يطلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من لبنان وسوريا. ومجددا ريال مدريد يطالب يويفا بسحب ألقاب برشلونة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

قطعت راسي يا العزيزة شمعنا نحوي وكل وحدة لحظة.

0: في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد العباس بن علي عليه السلام، سبقته أعضاؤه إلى الجنة، وتقطعت أوصاله قبل أن تتقطع أنفاسه، فأعطى الله يديه ثم عينيه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز للبطولات. لا السيف الذي قطع يده، ولا السهم الذي مزق عينه، ولا العمود الذي فلق هامته، ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته استطاعت أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل العليا، وأن تؤثر على فحولته العارمة ضد الطغيان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أنا العقيلة يا يزيد، أو لا تحاكيني، أفني الأرض لو للسما بس ترتفع عيني. أنا العقيلة يا يزيد، ولا تحاكيني، أفني الأرض لو

علي وتدري علي شي سوي من يغضب وانا مثل طابعه وحذاري من غضب زينب عودي علي وتدري علي شي سوي من يغضب وانا مثل طابعه وحذاري

لمسك شني جبل راسي زينب أنا ورغم اليسر ما هبطت راسي عزمي ثبت ويب مجلسك شني

زيد وبعد هي ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه لأن الله خالق طينتك من شجرة ملعون ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه لأن الله

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني ما عوفك يا حسين.

وجهك بأربع فصول حسين حسين وجهك بأربع فصول والعسل عنك يقول والعسل عنك يقول الموت لك يا ابن البتول بني بني قاسم كيف ترى الموت دوني قال له عماه إن الموت دونك أحلى من العسل يا عمي يا حسين.

وين وين صوتك انت اللي مخلي الفرحان العطش بشفاف الأمات.

0: كده.
1: ان شاء الله اخر انفاسكم في مجلس الحسين.

شكرا لله قلته امنيتي حصلتها ام الزهرة شفتها وتنادي يا حسين شكرا

ذاك الظلام رجعتي عيوني وطلبتك من بعد ذاك الظلام بويا جابوا لي راسك وين حضنك أردنام وين حضنك تجري لي بني حمام

اليتيمة يكسر جناح الزمان، من نظل بعدك يتيمة يكسر جناح الزمان. لا عليل يمسح لراس، لا نبي يوزع حنان، لا عليل يمسح لراسي، لا نبي يوزع حنان. وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان، وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان. وافتحيت ذرعاني ما لقيت امكاني، وافتحيت ذرعاني ما لقيت وين وين، وافتحيت

قلبي يوزع حنان وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان وين اروح وماكو صدرك والنحار استحيت ذير عاني ما لقيت امكاني وفي

وجناحي حريق. غمضت عيني ولقيتك بالحلم واقف أمير، واني يم شجرة حنان طير وجناحي حريق، وزرعت بشفافي بسمة بالفرح خلت نطير، وفتحت عيني ولقيتك نحر جا قلبي ايش يصير، وفتحت عيني ولقيتك نحر جا قلبي ايش يصير.

تحن تلبسه نوم المنية قبل لا تلبس حزن قبل لا تلبس حزن بنيت فارق أبوه يا أول ما تحن تلبس هدوم المنية قبل لا تلبس حزن قبل لا تلبس حزن ونهم بالغربة مثلي بالوطن ما تندفن بالوطن ما تندفن ونهم بالغربة مثلي بالوطن ما تندفن موتتي بحضنك رديتها وراسك انت بلا حضن

نهاري وليالي بي عمي القمر حايل الفاس الأخيرة راح أشم بيها النحر حايل الفاس الأخيرة راح أشم بيها النحر ويمسح راسي ماكو شف عباسي.

قبل لا ودع حياتي عندي يم راسك طلب كل مريد اسمع لي منك حتى لو كلمة عتب حتى لو

0: الموت وي المثلك انت واجب ومو مستحب واجب ومو
1: مستحب
0: الموت وي المثلك انت واجب ومو مستحب واجب

طفيت بريح الم انت جيت انا على راسك ما ادري على الموت انت جيت انا على راسك ما ادري على الموت انت جيت دورت كلمات يا ابويا على شفافك ما لقيت دورت كلمة يا ابوي على شفافك ما لقيت دورت

دمعي إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تحتضن المؤتمر العلمي الثاني للعلوم والذكاء الاصطناعي. رئيس الوزراء: العراق بحاجة إلى شريك استراتيجي بحجم الولايات المتحدة لتخطي التحديات الاقتصادية والتكنولوجية. الرئيس الأمريكي: العراق بلد عظيم وندعم خطوات الزيدي ولن نحتاج لوجود عسكري في العراق. القائد العام للقوات المسلحة يجري زيارة إلى مقر وزارة الحرب الأمريكية في واشنطن. رئيس الوزراء يؤكد مضي الحكومة في التحول بالاقتصاد العراقي نحو التعدد والتنوع. اعتقال مدير الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع. بغداد تعلن خطة لفك الارتباط بمضيق هرمز. ترامب يطلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من لبنان وسوريا. ومجددا ريال مدريد يطالب يويفا بسحب ألقاب برشلونة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

ابو اي ما شاء الله رجحت مناقبه و... اي والله ابا الحسن علي علي يا من اذا عد

ما شاء الله ما شاء الله. بعد مرة أعلى، بارك الله بك يا من.

0: رجحت مناقبه.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا من إذا عدت
0: تستاهل عيدك ماجور.

0: متسافل
1: متسافل درجاتي

0: الله أكبر.
1: بسريره جبريل كان موكلا، عقرت أما علمت لي أي معظم، وطأت وصدر غادرته مفصلا، ولثغره يعلو القضيب وطالما. ولثغره الله أكبر.

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: من آخر سهم رتب.

ابوها يا علي الجن هضم جند بلا اخوها لا ابوها او يا

0: قبل اللي يحرقون
1: اتصل أقاتي ممنون الخادم شاعرها خادم الحسين المخلص الموفق أحطان الحسناوي أقاتي

اسمع اسمع سوالف زين ابويا ابو امير المؤمنين بهاي الليل. يا علي ما عندي كافل ردتك بداله تجينا من الظهر، عباس اخويا بعمد راسه مهشمينه والهشام

ابو فاضل جمل وش قال لي يا حيدر بعد، ايش قال لي يا حيدر بعد اليوم عنك علي وين

شايرحم حميد شلون شايرحم رقي موقف رقي شقد صعب من الظما من الرعب تنسمع دقات القلب ولازم من الخوف دي لا

علي يا علي أم الرضيعة على النجف شبحت جفنها

شو تريد أم الرضيع؟ شو تريد بهاي الليلة؟ تريد بس شف ماي منك ديرة فوق شفاف ابنها، بلكي عبد الله يفتح.

ريحته للخيم وصلت شوغته او ام ابد ما شافت حسين غطى الطفل عنها

ممنون ممنون ممنون بالخدمة غاتي قحطان الحسناوي. حسين وين حسين؟ حسين

لا أحسين ما يقدر يجينا أبويا يا علي، ما يقدر يجينا الطشار.

صدره طلع من ظهر ابو اليمه، الحافر ثقيل ومن سحق، كم ضلع ابويا اسمع تطق، صدره على الظهر انطبق، صدره على ظهر انطبق.

مؤلمة هاي الأبيات، مؤلمة هاي الكلمات. أو شمر على القافة قلبه ويضرب أثناء

0: حصل من آخر سهم رتك. شوي أعلى. قبل اللي يحرقون
1: قبل اللي يحرقون قبل اللي يسرقون.
0: تصل يا

وصل من آخر سهم رتك قبل اللي يحرقون

0: تشرب وتسلب والحكي يختلف عن الشوف بويا الوضع مرعب ما جيت وتشوف الوضيع مذبوح حتى ليرتضيع أو تلقى ضلع شابق ضلع يا علي المحنة خطيرة بأرض واد الغاضري
1: قالوا في الحسين

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

تبكي على راحتك ايش تقول زحمه بكما بيني الغروب وانو البكي مخدره مدلله.

ولا واحد يحبنا دول ما بيهم ولا واحد يحبنا عم حاجي الحادي خلي يوقف تعبنا عم حاجي الحادي خلي يوقف تعبنا ذولا ما بيهم ولا واحد يحبنا ذولا ما بيهم ولا واحد

أجر المنيم قيدينا يا ذنب لي مسوينا أجر المنيم.

خادم أما حاجي الحادي خلي أقف ثواني أما حاجي الحادي خلي أقف ثواني والله ما بيمشي موجوع اعتذاري والله ما بيمشي موجوع اعتذاري

أما أدري ما أدري إيش بيها خلي أوقفي وشوفيها توجعني كل ما أنظر توجعني.

توجعني حيل زحمة بشي زحمة بشي ما بيني الغروب يلا خلني استرى.

0: الموفق الأستاذ السيد علي أبو حمد عزيز.
1: خذيني ذاك الرافع الراس أردك المه

Oh.

أرد حاجي أرد حاجي بلك شوفي بقلب رحمة راس مورايا ترى من الهزي ليجمة راس مورايا ترى من الهزي

انت همي تحمليني قدر وضعي والله تاج على سعة الصوت على ظهري.

على شعت الشوط على ظهري والله تاجع على شعت الشوط على ظهري.

انسى عمري. دللا بيه

0: سياطهم وذوني يبست يا عم امتوني.
1: Thank you.

0: خليهم
1: خليهم ينسوني رجع من حال الجوني
0: خليهم خليهم ينسوني رجع من حال

بروحه ويحيي الشبر بي عم خالي يوقف لحلفيج بالزكية.

يحير الشمر بي راح اطيح وينجبر يوقف علي راح اطيح وينجبر يوقف علي وانت صيحي من الضعن طاحت رقية وانت صيحي صيحي من الضعن طاحت رقية لازم يريد بالناقة الوالدي مشتاق وحسين وحسين

صحيح. قد يقول لي واحد ان البكاء شيء قهري، صحيح قهري، انا ما اقدر عندما امر بواقعة الطف اشوف المجزرة الواقعة المأساة بشكل لا ارادي، عيوني تنهمر، صحيح هذا. ولكن هو هذا الهدف، ان الحسين مثلا انما قتل حتى يحط لك كم واحد يمشون عليه مثلا، او يحط لك كم واحد افرض يقومون بممارسات لا ترتقي الى مستوى نهضة الحسين، لا لا لا، مو هذا الهدف. الهدف هواية اكبر من هذا. الهدف الحسين يريد يحط له جذوة بالتاريخ، يحط له جمرة بالدنيا، يقول ان هاي الدنيا راح تمر في تاريخها بادوار، هاي الادوار بيها ظلم، بيها تعدي، بيها ارهاق، بتعبير اخر ان الدنيا مو بيها يزيد واحد، لا، تاريخ يومية يطلع له يزيد، تاريخ نبه لي، لا والله يزيد اذا تحطه في قياس بعض اللي طلعتهم الدنيا يطلع نبي يزيد، نعم، اي نعم. الواقع انها النمط، فاذا كان الحسين سلام الله عليه انما نهض ليقرر ان ما طول الدنيا اكو بيها مفارقات من هالنوع، ها، ينبغي ان يكون دائما اكو حسين، ها، واكو سيف، هذا السيف ينبغي ان يبقى، وينبغي ان تبقى معالم مدرسة الحسين قائمة. واعتقد التجارب الان تعطينا برهان على هذا. تفضل. الان المسلمين يعتدى عليهم في بقاع الارض، يعتدى عليهم ويضامون، ارجوك اذا ما يحملون معالم هالمدرسة وهي مدرسة الفداء، مدرسة التضحية، اذا ما يحملون معالم مدرسة الفداء والتضحية ما راح ينتهون الى نتيجة ابدا. اكد لك لا يصنع الدنيا الا التضحية، الا العطاء. يعني اذا معالم المدرسة ارتفعت عن المستوى الذليل، مو مدرسة مهمتها افرض سكب الدموع، لا لا، سكب الدمع يجي شيء ثانوي. مو يقول سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، يقول افلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع. ها؟ الواقع معالم المدرسة اللي يريدها الحسين ما دامت الدنيا تلد انحراف، تلد يزيد، نعم، ما دامت الدنيا هكذا ينبغي ان يكون دائما معالم مدرسة الحسين سلام الله عليه معالم قائمة.

الله بسم الله من بعد التحية وبالغ جلالي بسم الله.

علي إلى حضرة جناب الوالد أشكي الحال بالمرسال ظل يفطر عتب ودموع مرسالي العلة تزيد وانت بعيد وبنار المفارق ذابدل شبه اللي مغشي عليه جب فرقتك بعد لاني من الاحياء انحسب لاني من الاموات لاني من الاحياء انحسب ويوحن علي عليك مش هادي جدك بو يوحن علي عليك مشي ريحت وتدري بي جسمي عندي روحي عندي

0: دحري خان موتي.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تحتضن المؤتمر العلمي الثاني للعلوم والذكاء الاصطناعي. رئيس الوزراء: العراق بحاجة إلى شريك استراتيجي بحجم الولايات المتحدة لتخطي التحديات الاقتصادية والتكنولوجية. الرئيس الأمريكي: العراق بلد عظيم وندعم خطوات الزيدي ولن نحتاج لوجود عسكري في العراق. القائد العام للقوات المسلحة يجري زيارة إلى مقر وزارة الحرب الأمريكية في واشنطن. رئيس الوزراء يؤكد مضي الحكومة في التحول بالاقتصاد العراقي نحو التعدد والتنوع. القبض على 44 متسللا من جنسيات آسيوية في دهوك وواسط. النفط: عقود لتأسيس أنابيب تصدير جديدة قيد التنفيذ. الجيش الأمريكي يعيد فرض الحصار البحري على السواحل الإيرانية. ومن إسبانيا والأردن لبغداد: صفقات لافتة تشعل ميركاتو دور نجوم العراق. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

هاي الليلة زين، شوفون صوتي شلون مبحوح. زينب ما كان يطلع صوتي، زينب صوتها ما كان يطلع، انبح راح صوت زينب من الصريخ والعويق. ايه ابكي على زينب، هاي هنا زينب وقفت يمه، واقفة الاخوة مجزرين على الارض، الحسين مذبوح، ابو فاضل مذبوح، ماكو لا رجال ولا حماة، بس علي زينب وحيدة تدور على الأيتام والنساء والأرامل. هاي هي هنا زينب وقفت بكربلة وحيدة، وين كنتوا عنها؟ وقفت بباب الخيمة الوحيدة، قلت لي يا خويا القاع غفرة وشلشل الليل. خويا ابو علي، يا خويا يا خويا القاع غفرة، القاع غفرة وشلشل الليل، وشلشل الليل ظلمة وغدت وحش على المدالي. ابو علي خويا يا ظلمة وغدت وحشة على المداليل، نيران وسلب ومطارد الخيل. انا نيران نيران نيران، ابو علي يا اخويا يا اخويا.

يا علي الثقيل. الله الله الله الله يا زينب حملها ثقيل زينب يا علي ثقيل ونوق العرجة تدري حمولها تميل. خويا ونوق العرجة تدري حمولها تميل تميل وبطرت الفجر يردونها تشيل.

يا يوزي انا بوزي انا بوزي انا يا علي الله.

فينا مولاتي احنا نريد نبكي عليك. اي اي قلت لي يا اخويا اللي الكل والقاع همه يا اخويا اللي الكل والقاع همه هاي الليله وما خلت علينا القوم خيمه خويا خيمه يا ويتي مقاومه تلوذ بيتي

خويا يا خويا الليل شل، انت شايف الليل شلون يخوف؟ بر بر كانت كربلاء هنا صحراء كانت، وزينب وحيدة وحيدة بتعلي وحيدة بتعلي وحيدة المدللة المدللة. زينب زينب لا شايف رجال ولا طالعة، أميرة بس تأمر زينب، بس تأمر زينب

جريمة. أنا أريد السادة يعذروني الليلة بعد يسمحوننا نقرب راحتنا ولو قلوبهم مجرحة ومالومة. قالت من يرقى السبوق ويقطع البر، من يرقى السبوق ويقطع البر ويوصل حيها لي.

أقصر قامت بين النساء خاف يعرفوني وظل بالعين هنشاف. أقصر قامت بين النساء خاف

مثلي بين غربة شلون تنعاف وبعد قول إن من ير يلوعونه عمد الراس يمي يقربونه خادم الحسين خادم زينب ناعي الزهراء عزيز الفيصلي

ناس مثلي. لا والله اكو يا زينب يا اللي ابتلت بالناس مثلي يا حدر تراني ثجيل حملي انا ويا اخوتي تمنيت شتلي ولا رافق درب شتالة اهلي ولا رافق ولا رافق ولا رافق درب شتالة اهلي انا الما طالعة من باب خدري انا الما طالعة من باب خدري زينب هاي زينب خدري واعثر بالهوى خوف على ستري انا واعثر بالهوى

بعد الرجس أمري بعد بعد قلت لعلي بيد من يحسي أن وصيت علي بيد من يحسي أن وصيت يفزع لو سمعنا أخواي أنا والصوت وصيت عقب ذاك الاسم والخدر وصيت بغربة وناس تتفرج علي وإنه وياي

0: الشمسم والخدر والصيت بغربة وناس تتفرج علي بعد وباته وباته اللي هنا يا حماة الحزن أنا وبات وبات أهلي هنا يا حماة العز وبات قلب انشلع سباحة خويا وبت وبات يا خوتي وينك الليل وبات يا خوتي يا خوتي يا خوتي وينك الليالي وبات عقب خيمة بيارخكم علي
1: تعبان اليوم هواي عزيت الحسين لطمت وطبرت اي والله اي والله خادمك يا خويا طلعت من الوطن وياك السادة يعذروني صاحب الزمان يعذرني

النوب من اطلع ويا القوم من هبت ايش يصفالي ايش يصفالي انا ام الخدر زينب المحد شاهد خيالي خويا انا ام الخدر زينب المحد شاهد خيالي خويا اطب من مجلس المجلس وعين الغرب تبرالي الله ابو فاضل خويا رتشبت الحرم كلها ركبت الحرم كلها

0: غالي سفرنا بعيد
1: ما بدي اطول عليك
0: سفرنا بعيد خويا ومضلع النوب
1: تدري شنو مضلع النوب
0: سفرنا بعيد خويا ومضلع النوب اخاف على الفجيدة التقع

خويا ابو علي هيك مصاب ابد ما مر خيال.

0: خيالي خاص وعم يتفرج علي وانهى وانهى يا حاج النوم قبل النوم
1: همت عيني عليك
0: وانهى يا حاج النوق بالله النوق وانهى خل روحي تولى حسين
1: اردبتي على خيي
0: اي اي خل روحي تولى حسين وانهى امس جنت عامر بعباس

0: إذاعة جامعة المستقبل.
1: حسان هبتنا، حسان دمعتنا، حسان

بينا فدوى اروح لك اذقر عمي. كل سنة وعاشورك يا ربينا ومن بارك يا سيد محضرينا. قولها من

فرحان بينا ها بل كان عيونك إيه كل البيوت بخدمتك ليلي عدنا قراية بالليل مجلس للزلم والصباح للملاية والصباح لل أمي تنادي يا ولدي شد الحزام وياي.

انت تعلق الراية، عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك والمدمع، عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك حسين هبت.

0: حسين حسين حسين ارفع يدك حسين ليخدمي حصل أجر مولاته ليخدمي حصل أجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته فاطمة تحب الجيران دمعاته محرمك يا ابو علي شمحلاتك محرمك يا ابو علي
1: إلك حسيني
0: محرمك يا ابو علي
1: ما مقتنع عيده
0: محرمك يا ابو علي شمحلاتك شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك شايب يعذب لك يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم يعتبرك يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة حتى الطفل هام يختنك حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبره حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبره شمع الما يا حسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره ويانا
1: يلطم صدرك
0: ويانا يلطم
1: اسمع
0: يا الحبك رباني تنزيله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأوي حسين ثورتنا حسين دم
1: صيح
0: حسين ثورتنا
1: ثورة ثورة
0: حسين ثورتنا

0: حسين خادم اللي يخدم يحصل أجر مولاته يخدم يحصل أجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته قولها فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته هلا محرامك يا ابو علي
1: حرامك
0: حرامك يا ابو علي شمحلاته شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك بشيباته يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطره حتى الطفل هام يختنق حتى الطفل هام يختنق وعيونه تجري العبره وعيونه تجري العبره شمع الميحسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره يا الحبك رباني يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله حسين ثورتنا حسين دمع
1: ليادي مرفوعة ليادي مرفوعة فدوى
0: حسين حسين حسين حسين فطرتنا حسين

0: يرسم هلالك صور للناظر. شاعرها محمد الجماس عمي يرسم هلالك صور للناظر، واحدة منهن صوريتك بالعاشر، واحدة منهن صوريتك بالعاشر. نسمع تنادينا المناصر، نسمع تنادينا طشر ضلوعي يا شيع الحافي، طشر ضلوعي. اسمع اسمع الوقت زينب تنادي الشمر لا تذبح ابني الزهرة، زينب تنادي الشمر لا تذبح ابني الزهرة. شمالك تديرة على الوجه واثنى عشر طبرة طبرة، زينب تنادي يا شمر لا تذبح ابن الزهر. شمالك تديره على الوجه واثنى عشر طبرة طبرة. هذا التحب لون الشمس، هذا التحب لون الشمس، والجنة تشتم عطرة، والجنة تشتم عطرة. شات عطش وانت المطار، والناس كلهم قطرة، والناس كلهم يا المثلك بالوادم، يا المثلك بالوادم. ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة، يا المثلك بالوادم. ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة. حسين قدوتنا، حسين حسين
1: قدوتنا، حسين دمعتنا،
0: حسين حسين. انطم عمي حسين
1: حسين.
0: يا وحيد وهالكثر خدامه، يا وحيد وهالكثر خدامه، دنيا تخشع من تمر ايامه. الشاعر يخلص هالعالية كقلامه، الشاعر يخلص هالعالية كقلامه. القاري يقرأ وتلطم اللطامه، القاري

0: يوازن صوته يقرأ لك بطور الشجي يبكيك حتى الموت. يقول الحسين من السحق جثته نحت منحوته جثته نحت منحوته وثلاث ليالي على الرمل ما حد دفن تابوته ما حد دفن
1: أولي
0: ما حد دفن تابوته ما ذبوح ونسوانك بس بيه

حسين حرقتنا حسين حسين حرقتنا حسين دمعت حسين بيت الدعاء حسين حسين فطرتنا حسين حسين حسين الطم حسين.

روح الغيرة يلغز ربنا الصعب تفسيرة يلغز ربنا الصعب تفسيرة حب

0: اسمع بطل مفعول ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعول ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله انت السفينة الناجية واعمالنا المقبولة واعمالنا المقبولة وعلى المجالس فاطمة هي أمك المسؤولة هي أمك المسؤولة والزهرة على الخادم لو ترضى يعرضونا على جهنم وترفضى
1: قالوا في الحسين

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

الضب وثياب سلبار والخيم حرقا يا عزيز. الله يعينك هاليوم. بدو اروح الاصواتكم ولاياديكم. الله يعينك. الله يعينك اخوتك ذبحوها اخوتك والخيم حرقوها.

0: مشت سماها والخيم حرقاها يا زينب. الله يعينك اليوم
1: الله يحفظكم.
0: الله يعينك اخوتك ذبحاها اخوتك والخيام حرقاها.

0: يرجع.
1: مني الشريعة العباس ما يرجع، لجفوفة قطعها والخيم حرقاها. يا عزيز
0: الله يعينك اليوم، الله يعيني.

0: عن أمه.
1: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: هبت علي وغيرت علي، أنا أبزي أنا هبت علي وغيرت علي. خادم الحسين الشاعر علي الخفاجي، أنا بتاريخ الشرف تثبت بطولتها. هبت هبت فاطمة تمشي بمسيرتها، طلعت أميرة وفجرت بالكوفة ثورتها، قصر الإمارة زلزل بزينب وصرختها، قصر الإمارة زلزل بزينب وصرختها. هذا الأمر واضح جلي، زينب زينب هبت علي وغيرت علي، زينب زينب.

حد يمر بيها زينب عبايتها سما تركع الدنيا وتنحني من يمر طاري.

هبت علي وغيرة علي هبت علي هبت علي زينب زينب وحب طف كربل طارينا نزلها زينب وحب طف كربل طارينا نزلها عباس عباس اقرأي رب العرش قالها عباس عباس اقرأي زينب وحب طف كربل طارينا نزلها زينب وحب طف كربل طارينا نزلها عباس عباس اقرأي رب العرش قالها عباس عباس ونزل من السماء حتى المحاملها نور ونزل من السماء محاملها من بعد سبع القنطرة جبريل كافلها

زينب هبت علي وغيرت هبت علي وغيرت علي هبت علي وغيرت علي.

0: نزل كل ملك يمشي بدرب حافي، هيهات صحنا يا علي يبقى الجفن غافي، هيهات صحنا
1: يا علي يبقى الجفن غافي،
0: هيهات صحنا يا علي يبقى الجفن غافي، والشيعي من يزحف زحف لا والله مو كافي، والشيعي من يزحف كربلا نوكلي زينب زينب هبت علي
1: وغيرت علي زينب زينب.

مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: طلبة تقنيات البصرية يواصلون تدريبهم الصيفي في مستشفى بابل الأهلية. رئيس الجمهورية يؤكد توسيع التعاون مع الدول الأوروبية. رئيس الوزراء: الحكومة مستمرة في تنويع الاقتصاد والتحول الرقمي. موانئ العراق: سقوط طائرة مسيرة في محيط ميناء الفاو الكبير. الحرس الثوري الإيراني يهدد باستمرار إغلاق مضيق هرمز. وترامب: سنواصل ضرب إيران وسنستهدف محطات الطاقة والجسور. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: يواصل طلبة قسم تقنيات البصريات في كلية التقنيات الصحية والطبية بجامعة المستقبل برنامجهم التدريبي الصيفي في مستشفى بابل الأهلي ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الجانب التطبيقي وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل. ويشرف على التدريب نخبة من أطباء العيون وفاحصي البصر، مما يتيح للطلبة اكتساب خبرات علمية في الفحوصات البصرية وتشخيص الحالات المختلفة. ويحظى البرنامج بمتابعة مستمرة من عمادة الكلية وبإشراف الأستاذ المساعد الدكتور منذر سمين شكر رئيس القسم، فضلا عن مشاركة الطلبة في إجراء الفحوصات بأحدث الأجهزة الطبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم المهنية قبل التخرج. بين الحاجة الملحة لتنفيذ المشاريع الخدمية وغياب التخصيصات المالية، اختارت الحكومة المحلية في بابل المضي بإحالة مشاريع تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دينار وفق آلية الدفع بالآجل، خطوة تراها الإدارة المحلية ضرورة لعدم تعطيل الأعمال، بينما يحذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تتحول إلى مجازفة مالية تهدد بتعثر المشاريع إذ استمر غياب التمويل. الزميل فاروق جمل والتفاصيل.
2: في محاولة لتحريك عجلة الإعمار رغم شح التخصيصات المالية، مضت الحكومة المحلية في بابل بإحالة مشاريع خدمية وعمرانية تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دينار وفق آلية الدفع بالآجل، التي تشترط عدم مطالبة الشركات المنفذة بأي مستحقات مالية إلى حين توفر السيولة. ويؤكد نائب محافظ بابل أحمد الغريباوي أن هذه الآلية جاءت لضمان استمرار تنفيذ المشاريع وعدم تعطيل الخدمات بانتظار إطلاق الموازنات المالية.
3: أكو عندنا مشاريع على باب العاصمة العراق الحضارية، تم إحالة مجموعة من المشاريع في الآونة الأخيرة وتم التعاقد عليها ما يقرب من قيمة 100 مليار، لكن هنالك تعهد كتبته الشركات التي تم التعاقد معها بأنه لا يتم المطالبة بأي سلفة لحين توفر السيولة المالية. 24 25 26 لم تحصل محافظة بابل على أي موازنة.
2: في المقابل يحذر الخبير الاقتصادي جواد البكري من أن تنفيذ مشاريع من دون غطاء تمويلي واضح يمثل مجازفة مالية قد تترك آثارا مباشرة على نسب الإنجاز، مؤكدا أن استمرار غياب السيولة سيؤدي إلى ارتفاع كلف التنفيذ بفعل التضخم، وقد يدفع بعض الشركات إلى إبطاء العمل أو التوقف عنه، الأمر الذي ينذر بتحول عدد من المشاريع إلى مشاريع متلكئة وتراكم التزامات مالية إضافية على المحافظة.
4: هو القرار حقيقة مجازفة مالية باعتبار أنه الحكومة المحلية هي لا يعني ليس لديها ملاءة مالية وليس لديها تخصيص مالي لهذه المشاريع، فراح تقوم بمشاريع تدفع مستقبلا، والدفع المستقبلي أيضا يؤدي بالنهاية إلى تضخم كلف هذه المشاريع، وبذلك تضاف هذه المشاريع إلى القائمة الطويلة للمشاريع المتلكئة في المحافظة.
2: بين سعي الحكومة المحلية إلى كسر حالة الجمود في تنفيذ المشاريع وتحذيرات المختصين من مخاطر التمويل المؤجل، تبقى مشاريع بابل معلقة بانتظار السيولة المالية، فنجاحها لن يقاس بعدد الإحالات بل بقدرتها على الوصول إلى مراحل الإنجاز من دون أن تنضم إلى سجل المشاريع المتلكئة من جديد.
0: لم تعد معاناة أهالي العبارة الشرقية في محافظة بابل تقتصر على الخدمات، بل امتدت إلى الهواء الذي يتنفسونه، والتي يقول السكان أنها تسببت بتلوث بيئي ومخاطر صحية متزايدة، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الأزمة. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
5: تحولت الانبعاثات الصادرة من أحد معامل الإسفلت في منطقة العبارة الشرقية بمحافظة بابل إلى مصدر قلق متزايد لدى الأهالي، الذين يؤكدون أن الأدخنة الكثيفة والروائح المنبعثة من المعمل أثرت في جودة الهواء وتسببت بمعاناة يومية للسكان، وسط مطالبات بإيجاد حلول عاجلة تنهي هذه الأزمة.
6: احنا متعذين من هذا، الشركة دمار دمار، مو بس شلون ما كان على الأطفال، على النساء، على الشباب، على الكبار. أسان عند أخوي والله العظيم 3 مرات بالأسبوع أغسل له، يعني ما فاقد بد مرة من جراء هذا الغاز.
7: هاي المنشأة مو مال إنتاج الحديد، مال صهر الحديد، بيها مخلفات أصباغ وكذا من هاي الأمور وغيرها. أو إحنا عوائل موجودة هنا، عوائل بيها الطفيل، بيها الشايب، بيها المرأة الكبيرة، وجاي نعاني من انبعاثات الغازات اللي موجودة من الدخان وثاني أكسيد الحديد.
5: ويطالب الأهالي الجهات البيئية والصحية بإجراء كشف ميداني على المعمل والتحقق من مدى التزامه بالضوابط البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات، مؤكدين أن حماية صحة المواطنين يجب أن تكون أولوية، خصوصا مع وجود مناطق سكنية قريبة من موقع المعمل.
8: العبارة الشرقية اللي هي منكوبة من كل النواحي، لا كهرباء لا مي، والإضافة إلى أن جابوا لنا هذا المعمل الصهر، يعني فوق هذا الضيم إحنا اللي عايشين، إنه جابوا لنا هذا المعمل وناشدنا مدير ناحية، ناشدنا قيم مقام، والبيئة مال محاويل وبيئة بابل
9: كلش متأذين، أذية يعني ما تتوقع، يعني ما تصور زين. بالإضافة إنه عندنا نساء، عندنا كبار، أنا بالنسبة لي والدتي مريضة تليف برئة زين، أغلب الأيام أنا أخذها وديها للنيل، ناحية النيل، مكان بعيد، في سبيل بس يروح شوية دخان، شوية هذا الغاز يروح ورجح الإجال زين. 4 مرات أنا مسوي لها، 4 مرات مسوي لها ناظور للرئة مالتها، وهي عندي تقاريرها موجودة.
5: وفي ظل استمرار المشكلة يؤكد أهالي العبارة الشرقية أنهم لن يلتزموا الصمت إزاء ما يصفونه بالخطر الذي يهدد صحتهم وبيئتهم، معلنين عزمهم على اتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجية إلى جانب اللجوء إلى القضاء في حال عدم تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة وإنهاء معاناتهم. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس الجمهورية نزار ميدي أهمية توطيد علاقات العراق مع الدول الأوروبية وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وذكرت رئاسة الجمهورية أن ميدي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، جرى خلاله بحث التطورات السياسية والأمنية في المنطقة. وشدد الرئيس على توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتنموي إلى جانب التنسيق في مواجهة التحديات المشتركة، كما دعا إلى تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد واعتماد الحوار والحلول الدبلوماسية، فيما أكد كوستا حرص الاتحاد الأوروبي على توسيع آفاق الشراكة مع العراق. أكد رئيس مجلس الوزراء لفلح الزيدي أن الحكومة ماضية في تحويل الاقتصاد العراقي نحو التعدد والتنوع وتعزيز مشاريع صندوق التنمية. جاء ذلك خلال لقائه في واشنطن بالمدير التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بن بلاك. وبحث الجانبان فرص التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والخدمات والاقتصاد الرقمي. وأوضح الزيدي أن الحكومة تركز على توسيع خدمات الدفع الإلكتروني وإنشاء مراكز البيانات والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فيما أبدت المؤسسة الأمريكية استعدادها لدعم المشاريع التنموية في العراق. وجه القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بتشكيل لجنة مختصة للتواصل مع الجانب الأمريكي وتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين. وجاء التوجيه في أعقاب مباحثات أجراها الزيدي في وزارة الحرب الأمريكية مع الوزير بيت هيجيست. وشهدت المباحثات والاتفاق على تطوير التعاون في مجالات التدريب والتقنيات العسكرية ورفع قدرات القوات المسلحة. وأكد الناطق باسم القائد العام أن العلاقة المقبلة ستصاغ بما ينسجم مع السيادة العراقية، خاصة مع اقتراب انسحاب قوات التحالف الدولي في 30 أيلول المقبلة. أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر ضمن محيط ميناء الفاو الكبير صباح الأربعاء. وأكدت الشركة أن الطائرة سقطت في منطقة مفتوحة بعيدة عن المشاة والعاملين من دون أي أضرار بشرية أو مادية. وبينت أن الحادث لم يؤثر في سير العمل أو العمليات التشغيلية داخل الميناء التي تسير بصورة اعتيادية. كما أشارت إلى مباشرة الجهات الأمنية تحقيقاتها في ملابسات الحادث، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واعتماد المصادر الرسمية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف بحسب وصفه الأعمال العدوانية الأمريكية ضد إيران. وقال في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن العمليات الانتقامية ستستمر، ملوحا بإغلاق طرق أخرى لتصدير النفط والغاز في المنطقة. وأضاف أن تدفق صادرات الطاقة يجب أن يكون متاحا للجميع أو لا يكون متاحا لأحد، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين طهران وواشنطن. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات عسكرية قاسية ضد إيران خلال الأيام المقبلة. وقال في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن العمليات ستستمر حتى تحقيق الأهداف المرسومة. وأضاف أن المرحلة النهائية قد تشمل استهداف محطات الطاقة والجسور، مؤكدا أن جميع الجسور ستصبح أهدافا إذ لم تعود طهران إلى طاولة المفاوضات. كما كشف عن إجراء اتصالات مع الجانب الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق. دعا وزير الخارجية الإيراني الأسبق والنائب البرلماني الحالي مونشهر متكئ إلى شن هجوم بري على أحدى القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. وقال أن الرد على التصعيد لا يجب أن يقتصر على الضربات الصاروخية، مقترحا أسرع عدد من الجنود الأمريكيين ونقلهم إلى إيران. واعتبر متكئ أن أي استهداف للأراضي الإيرانية يبرر من وجهة نظره الرد على القواعد الأمريكية في المنطقة. وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر المتصاعد وتبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم الخميس صحوا وحارا في عموم محافظات العراق، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما في محافظة بابل فمن المتوقع أن يكون الطقس صحوا وشديد الحرارة مع درجات عظمى تقترب من 47 إلى 48 درجة مئوية ودون فرص لهطول الأمطار، فيما تسود أجواء جافة نسبيا خلال ساعات النهار.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل. إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
10: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد المدرب السابق لمنتخب كرة السلة محمد النجار أن سوء اختيار الكوادر الفنية والإدارية كان السبب الرئيسي في إخفاق المنتخب بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، وبين أن ضعف البنية التحتية أو قصر فترة الإعداد ليس السبب المباشر للنتائج السلبية، وأشار إلى أن مسؤولية الإعداد تقع على عاتق الاتحاد والجهاز الفني بما في ذلك تأمين اللاعب المجنس مبكرا. ودعا النجار لإعادة النظر بآلية اختيار وبناء منتخب شاب يعيد للسلة العراقية مكانتها. أكد المدير الإداري لمنتخب الشباب جبار هاشم أن المعسكر الداخلي المقام في البصرة يأتي ضمن خطة الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 20 عاما لكرة القدم، وأوضح أن التدريبات تركز على الجوانب البدنية والتكتيكية إلى جانب مباريات تجريبية لتقييم اللاعبين، وأشار لأن القائمة تضم حاليا 27 لاعبا ستخفض إلى 23 للبطولة، كما بدأ الجهاز الفني دراسة منتخبات المجموعة التي تضم تايلاند والإمارات وتركمانستان وصولا إلى أعلى جاهزية قبل انطلاق المنافسات. يسهل المنتخب العراقي للكرة الطائرة للرجال مشاركته في بطولة غرب آسيا المقامة في العاصمة العمانية مسقط بمواجهة نظيره السعودي في أولى مبارياته ضمن المجموعة الثانية، وتشهد البطولة مشاركة 7 منتخبات تتنافس على اللقب، ويسعى المنتخب العراقي إلى تحقيق نتائج إيجابية وحجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي. وإلى مونديال 2026، حيث انتقد المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدي ديشان أداء الحكم بعد خسارة منتخبه أمام إسبانيا بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم، وأكد أن فرنسا كانت أقل فنيا وارتكبت أخطاء مؤثرة، مشيرا إلى وجود قرارات تحكيمية عكسية، وأوضح أن المنتخب الإسباني قدم أداء متميزا واستحق التأهل، ودعا إلى التركيز على مباراة الميدالية البرونزية وتجاوز خيبة الخروج. تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة بين إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 بمدينة أتلانتا الأمريكية، ويلتقي الفائز من المباراة مع إسبانيا في النهائي، فيما يواجه الخاسر منتخب فرنسا على المركز الثالث. وتسعى إنجلترا لبلوغ النهائي لأول مرة منذ 6 عقود، في حين تأمل الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي الاحتفاظ بلقبها العالمي. أخيرا، كشفت تقارير صحف إسبانية أن نادي ريال مدريد طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سحب الألقاب التي توج بها برشلونة خلال الفترة المرتبطة بقضية نيغريرا. وذكرت التقارير أن النادي يواصل تحركاته الرياضية والقانونية في الملف، كما طالب القاضي بإلزام برشلونة تقديم وثائق الامتثال والرقابة الداخلية ومستندات الشركات ذات الصلة بالقضية. ويؤكد ريال مدريد مواصلة التصعيد حتى صدور حكم النهائي في الملف.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. طلبة تقنيات البصرية يواصلون تدريبهم الصيفي في مستشفى بابل الأهلية. رئيس الجمهورية يؤكد توسيع التعاون مع الدول الأوروبية. رئيس الوزراء: الحكومة مستمرة في تنويع الاقتصاد والتحول الرقمي. موانئ العراق: سقوط طائرة مسيرة في محيط ميناء الفاو الكبير. الحرس الثوري الإيراني يهدد باستمرار إغلاق مضيق هرمز. وترامب: سنواصل ضرب إيران وسنستهدف محطات الطاقة والجسور. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، فإلى اللقاء.

لقد هدت.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليكم أبي

يشد الرحال. فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويخفو الشمال. أحيي نخيلك

هناك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا مستبد بحكم يقوم ولا

0: للشاعر الأديب جابر الكاظم.
1: هنا الحسين،
2: هنا زينب،
1: هنا الطف،
2: هنا الكبرياء،
1: هنا الكبرياء،
2: هنا الانتصار،
1: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
2: انتصار البراءة،
1: انتصار المروءة.
2: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
1: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
3: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق يقيني، ولا فعال صادق يقيني.
2: هنا يحيى الحسين،
1: هنا يحيى الحسين،
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
1: إذاعة جامعة المستقبل.

باقي الحسين.

محتي الله أكبر يا خلق ستر الله سولف بيها ستر الله سولف بيها حتى الستر يم خيمتك كان شي يسوي يوقف ببابك يقرأ قرآن وصفت

قلت لجمني كلمة كربلاء كيل ما يمر الهزة يجرحني العطش لو نعيق راليه

الله الله الله. الموت الموت عند فراق ليح فدوا روح لدموعك هاي. اي والله فدوا روح لك اتمنى بي خادمك يا حبيبي. من راح مني وانا الجمهور كله روادي تفدوا روحكم دمعة تودينا عليك. من راح من راح مني وانا انتهي.

اكبر يا خلق ستر الله سولف بيه حتى الستر يا مخيمتك يوقف ببابك يقرا قران

0: حسين احس بالجيم لو سولفت لك عنه.
1: شوف السهم سوى
0: وتخيلي العمر ندى عبد الله طائر الجنة. عبد الله طائر الجنة ينذبح عند اخر حلم عطشان كان بحضنه. عطشان كان
1: اسمع
0: عبد الله سولف ماي للماي
1: بعد
0: لبت قماطة كانت هواي.
1: والله ما عندي موجة.

0: لبت دماء طجة راد الشهادة مثل رضا
1: وحصلها اي شلون رادها
0: كلمة اليوم ما تيتمت من راح من الوالي فعلهم بلا ولد والبيت صبح قالي اش محلات الام تندفن بجفوف ابن الغالي عم ترشي للجنازة تريد لولا

اربعتهم عني بعد يما حسين يا هو اللي يحط بقبر الشمعة دمعة توديني كلمة اليوم ما تيتمت كلمة اليوم ما تيتمت من راح

صبح غالي شو محلات الأم تندفن بجفوف بينها الغالي بجفوف بينها الغالي.

اسمك يا حبيبي شاعرها الموفق مصطفى العيساوي.

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات، تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع، هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

سماحة السيد الأستاذ فرقد. عباس الوداع لعياله.

ادركني خويا وصلت الباب الخيام ادركني خويا.

وسلمي وما ردني عليه السلام. صاح ودموع اجرت مو شفوفه تقطع الطاحني عيوني هذن يا ناس تبع دمهن والاثار وما ادري كم

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: العراقي نحو التعدد والتنوع. القبض على 44 متسللا من جنسيات آسيوية في دهوك وواسط. النفط عقود لتأسيس أنابيب تصدير جديدة قيد التنفيذ. الجيش الأمريكي يعيد فرض الحصار البحري على السواحل الإيرانية. ومن إسبانيا والأردن لبغداد صفقات لافتة تشعل ميركاتو دور نجوم العراق. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه، وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك، حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

هيك وانزع عنا جلابيب مخالفتك وتولى أمورنا بحسن كفايتك وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك وأجمل

أذقنا حلاوة عفوك ولذة مغفرتك، وأقرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك، وأخرج حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بالصالحين من صفوتك.

عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نزلت هذه الآية الكريمة وقد سبقتها الآية بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فالارتباط بين الآيتين أن الله عز وجل عندما عرض هذه الأسماء على الملائكة وأراد منهم أن يشرحوا مسمياتها، طبعا عندنا اسم وعندنا مسمى، يعني مثلا أفرض لفظة الماء، الماء اسم هاي كلفظ ومعناه معنى الماء شنو، هالسائل اللي هالسائل الذي يطفئ العطش. طيب في هذا المضمون لما يعرض الاسم على واحد يسألوه شنو الماء هو مو عارف معناه قطعا لا يقدر على الإجابة. يعني تفرض مثل ما واحد من عندنا يقرأ لغة مو دارسها حرفيا يعرفها لكن المعنى شنو ما يعرفه. قبل كل شيء هنا أكو نقطتين وعلم آدم. آدم أكو في تشميت رأيان والرأيين بهن أهمية شوية نعرض الهم. الرأي الأول أن سبب تشميت بآدم لأنه أخذ من أديم الأرض، أخذ من أديم الأرض، الأديم الوجه. السر أخذ من أديم الأرض شنو؟ كأن الله عز وجل يريد أن يزرع فينا حب التربة التي نولد عليها، حب الأوطان، الإنسان يبقى يحن إلى تربته حنين لا حدود له، يعني في الواقع تتحدد هويته بوطنه يحن لتربته. هل قطعة من الأرض اللي يولد فيها الإنسان أو يتكون منها يخلق منها هذه تبقى في أمشاجه، تبقى في جذورة متجذرة عنده ويحن إليها حتى ولو نقل منها إلى جنة من الجنان وهي ليست إلا صحراء قاحلة هو يحن إليها لأنه تربته اللي تكون منها. اللي بالواقع هي مو بس تكون، ربى وترعرع وربت مشاعر عليها في رأي أن أخذ من أديم الأرض وبإيماء شوية أيضا، إيماء تقدر تسميها عرفانية خلقية. شنو الإيماء الخلقية؟ أنك أنت ترى ترابة، جيت من التراب وراح ترجع للتراب مو الشكل، فعليه ما يسوى أن تكون متجبر أو متعجرف، أنت من التراب وإلى التراب. هذا المعنى اللي يأخذ الأديب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مشروب ومأكول. في هذا جانب. أو الرأي الآخر، لا أخذ من الأدمة، آدم إنما سمي آدم لأن أخذ من الأدمة يعني أشمر، كان الأدمة الشمرة، في سمي يعني مثل ما تقول للواحد يا أشمر أو يا أبيض مثلا. في آدم هو عبارة عن الأشمر، الشخص الأشمر. طيب هنا أكو نقطة لابد من الإشارة إلى، إحنا نعرف الآن البشر ألوان متنوعة، البشر واحد تلقى مثلا عنده شمرة داكنة، واحد عنده مثلا بياض فاقع، واحد عنده بياض معتدل، وطبيعي هذا
يبعث على الاعتقاد بان مصدره مو واحد، لان لو كان مصدره واحد قانون الوراثة يطلع بشكل واحد. يعني اذا كان طالع من اب اشمر معناه كل الناس، اذا كان قانون الوراثة اذا كان ادم هو الاب الوحيد. هاي النقطة اللي يريد ألفت نظرك لها، ادم بالواقع مو الاب الوحيد بالنسبة الى البشر. يعني ادم هذا اللي تروي عنه كتبنا اللي بيننا وبينه الان قريبا 14,000 سنة، هذا مو هو الاب الوحيد، لا، هذا اب بالمنطقة، والا قد يكون هناك ادم قبله او اكثر من ادم قبله، والروايات متضافرة في هذا المعنى. الامام الصادق سلام الله عليه يقول: او تظن ان الله لم يخلق الا ادمكم وعالمكم، ان لله الف الف ادم والف الف عالم وانتم في اخر تلك العوالم. زين، معنى ذلك هو هذا يتناسب ويا النظريه العلميه، لان انت لما ترجع الى تاريخيا الان الى النظريات التاريخيه اللي تقول بيننا وبينها 14,000 او اكثر شويه او اقل، والحال دي يكتشفون الان بشر في جوف الارض يرجع تاريخه الى 2,000,000 سنة او اكثر، بشر بهالهيئة بمليونين سنة، شقد كثر اجيال مرت بهذه الكرة الارضية. ولهذا اتخطر المحققين من العلماء ومنهم السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان، يقول الكرة الارضية مرت بخمسة ادوار، وكل دور يحدد له فترة من الزمن طويلة. ولهذا هو من الذاهبين الى نظرية ان الانبياء مو 24,000 نبي، لا، اكثر من 500,000 نبي. وفعلا اذا توجعهم على هالاجيال على هالمدى الطويل، هذا اذا كان البشر منحصر بالكرة الارضية، ولا احتمال اكو ايضا الكواكب الاخرى قد يكون عليها نوع من انواع الحياة. على كل حال هذا مو موضوعنا، الموضوع اللي يهمنا هنا ان ادم مو المصدر الوحيد للبشر، مصدر الوحيد للابوة بالمنطقة تمام، وبهذا تنحل مشكلة زواج ادم ابناء ادم من نساء اخرى. لانه الغريب المفسرين كثير من عندهم لما يمرون بالمشكلة يشوف نفسه ما يقدر يطلع من نطاق المشكلة الا بان يفترض ان ادم زوج بناته كل واحدة من اخوها، وهذا لا تقره شريعة ابدا، لان هذا علته مضطردة، تحريم الزواج من المحارم الى علة مضطردة مع البشر، لا يمكن ان تبيح شريعة من الشرائع ابدا. ومن اجله استشهد الانبياء، يعني مثلا هيرودز هذا هو اللي طلب من يحيى ابن زكريا ان يسمح له بان يتزوج بنت اخوه هيروديا، اراد ان يتزوجها، قال له لا تحل لك. قال له كيف لا تحل؟ قال له لا تحل لك، يعني من المحارم. وبالفعل امها اوحت اليه بأن يكثر من الشرب وأدخلتها عليه وهو في حالة الشكر، وبالفعل طلبت منه مهرها أن يكون رأس يحيى ابن زكريا. القصد أن المسألة تضطرد مع البشرية، العلة مضطردة، السر في تحريم المحارم، أكو سر مو من الأشياء المتغيرة، لا، وعندنا الأحكام نوعين، أو بالموضوعات أيضا نوعين اللي ترتب عليها الأحكام، اكو شيء متغير واكو ثابت، هذا من الثوابت. اعود للموضوع، خل نرجع للآية. الآية عندما عرض الله عز وجل اسماء المسميات على الملائكة، كأن الملائكة سألوا الباري عز وجل: اتجعل فيها من يفسد فيها؟ انت تجعل خليفة بالارض من هؤلاء الذين يفسدون بالارض؟ وهذا المقطع ايضا يستدلون من عنده على ان هناك بشر غيرنا، لان دول ايش مدريهم ان البشر يفسدون في الارض؟ لو مو شايفين بشر يفسد شيء يجي بعض المفسرين يقول الله الهمهم ذلك، لا، ليش ما نحمل على ظاهره انه كانوا اكو بشر قبل هذا. فلما سألوا الباري استفسروا: اتجعل فيها من يفسد فيها؟
الباري عز وجل علل لهم. شنو التعليل؟ علل لهم تعليم آدم، أنه علم آدم الأسماء كلها، قالهم أن آدم هو العالم، ولأنه العالم يقدم عليكم العلة. إذن في تفضيل آدم هو العلم، نبال للنقطة، العلة في تفضيل آدم على الملائكة العلم، أنه يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن هنا من هذا المقطع يستدل أولا على أنه ما يمكن الجاهل يسود العالم، واحدة، واثنين أن العلم مؤهل ذاتي للإنسان. فإذا أرادت آية من الآيات مثلا تأشر إلى, إلى, إلى تعيين عالم، هاي من باب الإرشاد، لأن العالم الواقع منزلته إذا صار عالم يفرض نفسه فرض. العلم يخلي الإنسان مفروض على البشرية. يعني أنت الآن لما أرجع إلى تاريخ الدنيا، الآن اللي متأثرين بالدنيا ومحتلين أبعاد الحياة العلماء في كل فن من الفنون. العلماء هم سادة الدنيا. أرجوك الآن لولا العلم ولولا العلماء احنا نقدر الآن نعيش بمنجزات من نمط المنجزات اللي نعيشها الآن؟ الآن هذا العلم خلالك الدنيا كلها.

مقدم، نقول هذا انا لما اقدم لي واحد مو معناه احتقر الاخرين، لا ما يشغل بيوم الاخرين بغض النظر، لكن هذا لما عنده مزايا واول مزاياه العلم، فاذا كان اول مزاياه العلم هذا مفروض ما يحتاج انا اتطلب دليلي فرضة. ومع ذلك الادلة بين يدينا، لان العلم احنا عدنا الى مصدرين، تفالي اكو عدنا المصدر الطبيعي وهو عبارة عن التعلم، يقعد التلميذ يتلقى يأخذ المعلومات يقتبس المعلومات من العالم، تلميذ يقعد قدامه أستاذه يتعلم من عنده المعلومات، هاي الطريقة الطبيعية اللي ماشي عليها الدنيا. والطريقة الثانية طريقة الإلهام، أن يفاض عليه العلم، هاي طريقة الإلهام طريقة غيبية ما نقدر نبرهن عليها لأنها ما وراء الطبيعة إلا بالأخبار الصحيحة الواردة عن المعصومين، الأخبار الصحيحة الواردة عن المعصومين هذه هي اللي تحدد لنا. لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وتعيها أذن واعية، صح رسول الله لعلي بن أبي طالب قال له تعال أم إلي، قال له إن الله أمرني أن أدنيك وأن أعلمك فأنت الأذن الواعية لعلمي. هل يقول له واحد أبا حسن أنت عين الإله على الخلق والأذن الواعية تراهم وتسمع نجواهم فهل عنك تعجب من خافية، وأنت الذي أمم الأنبياء لديك إذا حشرت جاثية، فإن شئت تشفع يوم الحساب وإن شئت تشفع بالناصية. وما أكو في هذا مبالغة أبدا، لا تقول لي أن هاي أنتم عن طريقكم، لا أنا مستحق أحد إيدك على مصادر للمذاهب الإسلامية الأخرى. راجع مثلا كشف الغمة لعلي بن عيسى الإربيلي وشوف في هالباب ذاكر الرجل من الروايات الواردة عن غير الشيعة. راجع مثلا الجزء اللي خاص في حياة الإمام أمير المؤمنين من كتاب عيان الشيعة للمرحوم السيد الأمين، وشوف عشرات الروايات اللي ذاكرها من مصادر المذاهب الأخرى. راجع مثلا مناقب الخمسة في الصحاح الستة للفيروز أبادي المعاصر. راجع يعني أنا أطلب دائما من الشباب أن يقرأ، أطلب أن يقرأ، وأتذكر أنا بالعشرة الأولى نبهتكم إلى ضرورة القراءة، والحمد لله أكو مكتبات متوفرة هنا كثيرة، هاي المكتبات الخاصة والعامة بيوسعهم أن يقرؤون، ضروري يقرؤون ضروري. ترى إحنا مصيبتنا الجهل، يعني أعتقد لو هؤلاء يقرؤون ما يعترضون أبدا. شقد يقول لي واحد هذا حتى إذا قرأ هذا إذنه مو خالية حتى يقرأ ويقتنع، هذا مشحون شاحنين، فيكون تفرغ اللي بمخه يلا توجهه. لا أنا مع ذلك إذا قرأ حتى مع الشحن يوم من الأيام عنده أصالة تصير نتيجة القراءة يرجع، ما في شك. اقرأ يا أخي اقرأ، لأن إحنا نريدنا منبع يصلنا بالإسلام. الساعة هذا المنبع منا أو منا ما يعنيني، الله وكيلك ما يعنيني، أنا يعنيني أن واحد يربطني رأسا بكتاب الله وبسنة نبيه، يربطني بوحي السماء وأخلاق السماء. أنا شنو ليش عيب إذا لقيت في هالبيت أو في هالبيت؟ لا ابني أنا. إذن أنا اللي جرني للإيمان بهذا الرجل ما تميز به، يعني مو يقول اللفتواني، في أبو بكر اللفتواني يروي عنا علي بن عيسى الإربيلي هالرواية، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالس وعلي بن أبي طالب قادم جاي من بعد، أشار لأصحابه قال هذا أنا وهذا كلانا حجة الله على قلبه. بعد رسول الله ما يريد يطي علي بن أبي طالب شيء ما موجود عنده أبدا، لا شيء يطي شيء موجود عنده، يعني بغض ما أجي أنا أدور لي أكو نص أو ما أكو نص على إمامته، عشرات النصوص
300

مئات آية نزلت في علي بن أبي طالب، فكلها تعينه، كلها تؤكد عليه، كلها تعطيه منزلة لا يزاحمه فيها أحد. فالواقع التماش دليل على تعيينه أو أن معين أو لا، هذا كلام ما لا يساوي شيء. الواقع أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أولى مزاياه العلم، لأن ذن الطريقتين قلت لك طريقة العلم العادية هو كان إلى جانب رسول الله لا يكاد يفارقه صباح مساء، حتى ضايقوا من عند بعض نساء النبي قالوا الآخر هسه ما يصير، يعني إحنا لنا من رسول الله ليلة وزحمنا حتى بهذه الليلة. قال مو أنا رسول الله يودي وراء يقول يسوي له، هو النبي كان يودي وراء يرسل خلفه ويدنيه. زين هاي من ناحية العلم بالطريقة الاعتيادية، العلم بالطريقة غير الاعتيادية هذا التاريخ بين أيدينا. مثلا في واقعة الخوارج الإمام أمير المؤمنين طالع لقتالهم بالنهروان، وإجى لي واحد يركض قال له ما وراءك؟ قال له يا أمير المؤمنين هؤلاء لما شمعوا بمقدمك هربوا. قال له رأيتهم بعينك؟ شفتهم أنت؟ قال له بلى. قال له لا ما هربوا وما عبروا النهر ولن يعبروه، ومصرعهم قبل النهر، وسيقتلون ولا يبقى منهم إلا عشرة، وسيقتلون من أصحابي عشرة. كل التفاصيل الطائية، وكان كما قال 100% كما قال. طيب يعني هذا الرجل في مثل هالحالة، روايات عشرات الروايات من هالنوع، هذه لا طريق إلها إلا الطريق غير الطبيعة، طريق ما وراء الطبيعة. على كل حال هذا قد يكون إلى إن شاء الله موضوع خاص، بس حبيت ألفت نظرك. شوف التعبير، علة تفضيل آدم على الملائكة العلم، العلم عندما عرض عليهم الأسماء. زين هاي النقطة شوية ما طول مرينا بها، وعلم آدم الأسماء كلها، شنو يعني شلون علم الأسماء كلها؟ أكو فرد يعني فصل كامل يروي الطبرسي رضوان الله عليه في مجمع البيان عند تفسير هذه الآية وعلم آدم الأسماء كلها، يبين الطرق اللي علم الله بها آدم، كم طريقة، بس أبرز الطرق طريقتان. طريقة بها روايات تقول أن الله عز وجل أحضر له نماذج الأشياء، أحضر له مثلا أفرض نموذج من خبزة صغيرة وقال له هذا يسمى خبز، قليل من الماء وقال له هذا يسمى ماء، التراب وقال له هذا يسمى تراب، يعني هم الاسم وهم المسمى نصل عليها. هاي نظرية، وهذه النظرية عند التمحيص شوية تعترضها عقبات ما نقدر نقبلها. أكو نظرية أهم، ياهو النظرية، تنبه النظرية، يقول النظرية الثانية يقول أن الله عز وجل اضطرهم إلى تعلم الأسماء والمسميات، وهذه النظرية العلمية. شلون يعني اضطرهم؟ يعني علماء النفس يقولون الإنسان عندما يولد أكو عنده حاجات نسميها الحاجات الفطرية، يوجد وعنده حاجات فطرية. شلون؟ أنت شايف هذا الطفل لما يريد شيء بعد ما يعرف يتكلم يصيح، يقوم يصيح، هذا الصياح هذا تعبير فطري عن الحاجة، يريد شيء. هذا التعبير الفطري الناس تتساوى فيه، ظل وسيلة التعبير يختلفون بها. واحد ينولد بمحيط إنجليزي وسيلة التعبير عنده تكون بالحروف الإنجليزية، ينولد بمحيط عربي وسيلة التعبير تكون عنده بيش بالحروف العربية، يأخذها يتنفسها كما يتنفس الهواء. هذه طريقة التعلم اضطرهم إليها. شلون يعني؟ حط عندهم القابلية وحط عندهم الإحساس والشعور بالحاجة إلى ما يحفظ فرق أنفسهم ونوعهم، فصاروا تعلموا اللغة. الطفل بدأ يتدرج، شوف أهله يسمون هذا الشيء بهذا الاسم اتعلم الاسم، يشوف أهله يسمون مثلا الغرفة باسم يتعلم هالاسم، وهكذا. فنظرية اللغات
نشأت تدريجا تدريجا وامتصها الإنسان امتصاص تدريجي. وهي نظرية علمية، حتى النظريات المحدثة ما تطلع عنها النطاق بأن اللغة أمر اكتسابي. صحيح القابلية القدرة قدرة طبيعية من الله، ولذلك أنت تلقى الحيوان ما عنده قدرة على النطق، الحيوانات الأخرى ما عندها قدرة، إلها لغة لكن قدرة على النطق ما عندها. لغتها قد تكون من نوع الإشارة، قد تكون من نوع الحركة. يعني مثلا الآن النحل عنده لغة حركية، عن طريق الحركة يعبر. أشبه شيء أفرض بآلة البرق، هذا ضربات مال البرق، كل ضربة تعني شيء، كل حركة يعني شيء. هذا من النوع لغة حركية، قد تكون عنده لغة بالإشارات وهكذا. لكن القدرة على النطق هاي الإنسان الوحيد اللي تميز بها الكائن الإنساني. الإنسان إذا تولد فطريا عند القدرة على النطق، بعدين يبدأ يعبر عنه بالوسيلة المعروفة. لين خلينا نرجع للآية من بعد المقدمة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك شنو؟ سبحان تنزيه، هذا اسم مصدر يقوم مقام المصدر مثل ما يقولون علماء اللغة. سبحانك لا علم لنا إلا، يعني ننزه ذاتك عن أن تشاركها ذات بالعلم الذاتي. شلون يعني؟ يعني مرة أكو واحد علم ذاتي، يعني أفرض أنا أريد أشوف وجهي، خلني أقرب لك المعنى. أريد أشوف وجهي، بيش أشوفه؟ أشوفه بالمرآة، مو الشكل. لكن المرآة ما تحتاج واحد يراويها، ما عندها نبالي شوي الضوء. هذا المعنى قد يكون أقرب. الضوء الآن إذا أنا بظلمة أشعل الضياء حتى أشوف دربي، الضياء ما يحتاج ضياء، هو مضيء بذاته. نبالي الآن إحنا عدنا بالنسبة إلى العلم، العلم مرة ذاتي ومرة مكتسب. العلم الذاتي ينفرد به الله عز وجل، وحتى إذا قلنا أن الأئمة والأنبياء يلهمون هو الإلهام من الله، هو من عنده، يعني وضع فيهم هذه القابلية والقدرة. أما لعلم ذاتي لم يكتشبه من أحد، كل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات، إلى الله عز وجل. هو العالم، وهو اللي علم لا يشاركه فيه عالم الغيب والشهادة، الله. أما علم الأنبياء أو علم الأئمة مكتسب من الله عز وجل، الأئمة يعلمهم الأنبياء أو يلهمهم الله عز وجل، يحدثون من قبل الملائكة. والتحديث التحديث هو في حد ذاته تعليم، يتعلمه الملائكة، مرة يتعلمه بصورة مباشرة ومرة بصورة أخرى غير مباشرة، يعني يلقى في روعه. فسبحانك يعني ننزهك عن أن يشاركك أحد في علمك الذاتي. هذا المقطع إيش نستفيد منه؟ والله تنبه لي النقطة. نستفيد أن الاعتراف بالعجز والجهل فضيلة. إذا أنا شيء ما أفتهمه، مو عيب أن أقول ما أفتهمه، نبالي شيء اللي ما أفتهمه مو عيب أن أقول هذا ما أفتهمه، أنا ما لا أعرفه أبدا. إذا سئل وما عندي به علم، لأن الملائكة لما عرض عليهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني مو عيب، هذا مو نقيصة أن الشيء اللي ما نعرفه نقول ما نعرفه شيء. مو يقول النبي صلى الله عليه وآله الحديث الشريف المروي عنه، يقول يموت العلم بموت العلماء ويبقى ناس من الجهال يستفتون فيفتون بآرائهم فيضلون ويضلون. أبا هذا يقول لي مو شغلته، مستعجل على اللحمة، يريد بالعجل ويريد يفتي وهذا مشكلة، أو ما عنده، ما محرج المقدمات اللي تأهله للفتوى، ماكو عنده مؤهلات، يستعجل قوم يطي آراء أو يطي فتاوى أو يطي نظريات. هذا بلا، هذا هو يضل
ويضل الناس. شو تثبت للتعبير؟ يقول ويبقى ناس من الجهلاء يستفتون فيفتون بآرائهم فيضلون ويضلون. هذا هو الواقع. ومو عيب أن الإنسان إذا شيء ما يعرفه يقول أنا ما أعرفه. فاليوم قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله بالمجلس، اللهم صل على محمد، قال يا رسول الله أي البقاع أشر؟ يا بقعة من البقاع أشر تعتبر، وبقعة تعتبر أحسن وأجود. قال لا أدري حتى أسأل. سأل جبرائيل، قال لا أدري حتى أسأل، يعني مجال أسأل السماء. سأل ورجع قال أشر البقاع أو شر البقاع الأسواق وخيرها المساجد. نبه لي بالله شوي. ليش؟ لأنه الأسواق غالبا عرضة للاحتكاك، وعرضة بيش يعني عرضة للاحتكاك بالأجناس المختلفة. أولا يصير بها مماكسة بيع وشراء، يصير بها غش ويصير بها مغش، من ناحية من ناحية يصير بها بخس بالمكيال بالميزان، من ناحية يصير بها عدم مروءة. يعني مثلا واحد ما يكتفي بالسلعة، يقول هذول افرض عباد الله انا اريد اعيشهم ويردون يعيشون، فاذا بعت خلي ابيع بسعر معقول لا اجحف بهؤلاء، اذا اجحفت بهم هذا خلاف المروءة. المسلم اخو المسلم، هذا من هادني بالاسواق بيهن ذني، بيهن الغش، بيهن النجش، النجش بها احتكاك بعناصر اخرى، بيها الاختلاط اللي قد يؤدي الى لون من الفساد. يعني انت لما تسمع عمر ابن ابي ربيعه يقول وحبذا اللائي يزاحمننا عند استلام الحجر الاسود بالكعبه، ومو خالصه منا نشوان يلاحقهم، هذا ما يلاحق المراه بالسوق. وطبعا هذا ما مورد من موارد الاحتكاك، ولما يكون مورد من موارد الاحتكاك يعني يجي البلاء، تجي البلايا. وان كان احنا ترى يعني هذا هاي الاحاديث لامش القشور، يعني تعالج القضايا السطحيه، اما القضايا الاساسيه تعالجها بالتربيه. يعني انت ما ممكن تتصور مجرد الفصل كافي في اشاعه الصلاح بين الجنسين، ان المراه نفصلها عن الرجل والرجل نفصله، وهذا كافي بان نجعل الرجل عفيف والمراه عفيفه. لا لا، مو الشكل. تربيه، شلون تربيها؟ اذا ربيتها تربيه طيبه هذا هو الحجاب النفسي، هذا هو الستر النفسي. اذا تربت، واكو لونين من التربيه، تربيه عمليه وتربيه نظريه. مره انا اجي لاولادي اريد اربيهم نظريا لكن انا فاسد الاخلاق، هذول ما يتربون ابدا. مره لا والله انا اكون قدوه لهم، انا متربي يشوفوني مستقيم، استقامتي هي تربيه لهم، نفس استقامتي هي تربيه لهم. فالتربيه هي الاساس، لكن الاسواق غالبا مصدر من مصادر الشرور غالبا، الا اللي يضبط نفسه لا يغش ولا يعتدي مثلا ولا ينظر الى الحرام ولا ولا. بعد واحسنها اطيب وابرك البقاع ياهو المساجد. شو وقت هاي المساجد صارت؟ قبل وهسه؟ هسه جهنم المساجد، هسه المساجد جهنم. ليش؟ لانه ارجوك المسجد بيت الله. تنبه لي. بسم الله الرحمن الرحيم، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. لا يحركك الهوى ولا تحركك المطامع ولا يحركك الانحراف، خلي يحركك بالمسجد الله عز وجل. يعني انت عندما تصعد على المنبر بالمسجد جيب للمسلمين طعام طيب، جيب لهم طعام طيب، لا تجي تجيب لهم طعام يشممهم، لا تشحن المسلمين بعضهم ضد البعض الآخر.
على شيء والله خالف مسلم خالف لمسلم بالرأي. إذا خالفت بالرأي أنا مخالفك بالأصول لو مخالفك بالفرع. أنا ما خالفتك بأن الله واحد، ولا خالفتك بأن القرآن هو كتاب الله، ولا خالفتك بأن الكعبة هي القبلة التي نتجه، هاي الأصول، ولا خالفتك في العقيدة بالمعاد. إذا أنا الأصول الأساسية موجودة عندي، تختلف أنت وياي بفرع وأنا أختلف وياك بفرع. هالتشنج هالبداوة ها ما إلها لزوم. هاي مو جاي مبتكر لك شيء جد. الدنيا وين وصلت وانت بعدك لاحق بهالقشور ها؟ المهم أنا أني كمسلم أحمل الزاد الطاهر أحمله للفرد المسلم. المسجد هذه وظيفته، هذه المساء. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الجلوس بالمسجد خير لي من الجلوس بالجنة. قالوا له لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال لأن المسجد فيه رضا ربي والجنة فيها رضا نفسي، ورضا ربي خير من رضا نفسي، لأنه أنا لما أقعد بالمسجد أكون موضع رضوان الله. وش وقت أكون موضع رضوان الله؟ إذا استحضرت الله في مشاعري وتوجهت وأنا أحمل الخير للناس. يعني المسجد ينبغي أن يكون منطلق للنور، لا يصير منطلق للخرافات. جو تجي إلى مسجد تلقى منطلق، يصعد هذا واحد عنده مفاهيم اعتيق بالي تافهة منين جايبها ما تدري ها؟ يجي يشمم أذهان الناس، أو عنده حقد، أو أكو عنده انحراف، وكل يريد يسكبه برؤوس البسطاء اللي جايين ينشدون وجه الله وجايين يلتقون بإخوانهم المسلمين ها؟ المساجد هي خير البقاع، والأسواق هي شر البقاع. فالنبي صلى الله عليه وآله ما جاوب لما سئل ومعيد انتظر السماء لما أخبرته، لأن الله علمه منين؟ علمه شديد القوى من الله، علمه من الله عز وجل. فسأل الباري والباري أجابه. مو عيب أن الإنسان يعترف بالنقص في ما يعرفه. يقول ما عرفه ما حبه. والإنسان عرضة لأن يسأل أشياء عجيبة غريبة. يوم واحد طب على واحد من علماء المسلمين بالمسجد طب عليه، قال له أنا عندي سؤال مهم. قال تفضل شنو سؤالك؟ قال له آدم لما زوج ولده ما الذي وزعه؟ يعني شطف فرد ملبس أو شيء؟ قال ذلك زواج لم نحضره ولله الحمد، ما حضرنا شميدنا. ها أكو أسئلة ترى من النوع مع ذلك. هذا أمتص جاهل ما أصيح به ها. هذا الواقع مثل ما السائل على الطعام ما أنهره، هذا السائل على العلم ما أنا أبدا. تعال هذا مو سؤال مهم، توجه للأشياء المهمة. مع الأسف عدنا هالأيام بالشاحة أسئلة من النوع. هنا يا أخي تنبه إلى أشياءك المهمة، إلى القضايا اللي الله عز وجل يسألك عنها. تنبه إلى ما يكملك، لا تتنبه إلى قضايا ما تشكل شيء مهم في حياتك ولا تخدمك ولا تربيك. ها؟ فأرجع للموضوع. إذن مو عيب أن الإنسان إذا سئل عن شيء ولا يعرفه يقول ما أعرفه. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت إنك أنت العليم الحكيم. العليم صيغة مبالغة يعني في شدة العلم، يعني اللي تعلم العلم الكامل. نبه لي، هاي من صفات الذات. العليم من صفات الذات. الله عز وجل هو العليم بكل شيء، وكل ما عند الناس هو من علمه عز وجل، من علم الله تبارك وتعالى. أفاض علمه ونوره على الكائنات، فهو العليم، هو الذي لا يعجب عنه شيء. ثم من بعد العليم اجت صفة الفعل،
إنك أنت العليم الحكيم. الحكيم من صفات الأفعال، يعني أن فعله لا تفاوت فيه وليس فيه ما يقبح. شو اتنبه لي والله أنا. احنا عدنا الآن كثير من عدنا قد يوقع مصيبة من حيث لا يشعر. في شنو الله عز وجل مطي هذا هالشكل، وشنو هذا مخلي لي هالشكل، ليش ما يموته؟ وانت ما تدري شكو بالدنيا، انت محدود، علمك محدود. لما يكون علمك محدود انت لا تجي تجترئ وتوجه نقد للسماء، لان الله عز وجل لا تفاوت في خلقه وفي ابداعه، ولا يمكن ان يخلق شيء قبيح ابدا. يعني قبيح بالمنظر في نظرك قد يكون، مو بد واحد من دول العلماء قال تعال شنو الذي احسن كل شيء خلقه، وين هذا أشت القرد، هذا القرد خلفيته او أشته، أشت القرد المقعد مال القرد، هذا يقزز يلعب الروح. شنو احسن كل شيء خلقه، شلون هذا، ليش دون الله خلقه، هذا مو متهم ان احسن اتقن، يعني هنا هي مو مسألة جمال بالنظر، لا، يعني وضع الشيء بموضعه. اكو جهاز، مهندس لما يصمم له جهاز ما تيجي تقول هذا مو حلو، هذا مصممه عن ابعاد، عن معادلات، ها، هذا مو معالجي. فجوم الحجاج مر بها التجربة، الحجاج مر بها التجربة، جاء قاعد الحجاج واجت ليش شنو خنفشة، الخنفشة اجت ضربها باصبعه، رح شوي رجعت، واحنا نقول عندنا هاي عنودية، ها، ضربها ورجعت وضربها ورجعت، صح. قال لماذا خلق الله هذه، شنو هاي خالقها، شنو الهدف من وراء خلقها. يقولون المؤرخين ان ابتلى بسلعة حبة بجسمه، كل الادوية ما قدرت تأثر عليها، الى ان طبع عليها واحد من اطبائهم قال له خذ حشو جوف الخنقشاء، الحشو مال جوفة، وضعه على تلك الحبة، داواها ببرئت مرتين ثلاثة برئت، ها، فقال له هذا الشر. شتعرف ليش الله خلق الخنفشاء، انت اللي تتصور. انا اذكر صارت حملات عند بعض الحكومات على بعض الكائنات، يعني مثل الذباب، اخرى صارت حملة عنيفة على الذباب للقضاء عليه، ابتلوا بمجموعة من الجراثيم غريبة، مجموعة، يعني مو، لا تفهم من كلامي انا احبذ ان يظل الذبان، لا، بس اريد اقول شيء، ان هؤلاء لما حملوا عليه ابتلوا بلون من الجراثيم، لان هذا الذباب كان يأكل هذا اللون من الجراثيم، فاضطروا. الان اكو حيوانات يحاولون ينادون بضرورة عدم العبث بالبيئة، ان البيئة لا يكون يصير بيها عبث، نعيد لها التوازن للبيئة، التوازن البيئي في إعادة بعض الحيوانات إلى البيئة، لأن بدأت تظهر أعراض مروعة بالقضاء على بعض الحيوانات. توازن البيئي لابد من عنده الباري عز وجل عندما يخلق. بسم الله الرحمن الرحيم، إن كل شيء خلقناه بقدر، أو كل شيء على قراءة أخرى، ها، في كل شيء مقدر، خاضع إلى تقدير وإلى نظام. خنفشاء خلقت إلها حكمة، والشكل ذبابة خلقت إلها حكمة، دودة خلقت إلها حكمة. إيه نعم، تتصور لعل من أبسط حكمها أنك تجي إلى هالخد المصعر المملوء كبرياء، ها، هذا الخد المصعر المملوء كبرياء، بالنتيجة تجي هالديدان والحشرات تأكله. أرجوك أي عظة أعظم من هالعظة. قالت وقد سلخ ابتسامتها الأشم، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة، وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. هذه النتيجة، وأي عظة وأي عبرة
أعظم من هذه العظة والعبرة للدود بعضها وبعضها للحشرات وإلى آخره. فإذا ما عندنا شيء مو خاضع لحكمة. الله عز وجل العليم يعلم بحاجات عباده، ما يصلحهم ما يفسدهم، والحكيم يدبرهم تدبير. ولذلك تلقى العرفاء ما يقترحون على الله شيء، يقول له بالدعاء يا مدبري ولست أدري، أنت تدبرني. ولأن أفعالك كلها حكيمة وصادرة عن حكمة بعكس الإنسان. الإنسان أحيانا هواء أو عصبيته أو نقصانه لعدم كماله، ما عنده كمال، ولذلك تكون أفعاله مو حكيمة، تصدر من عنده أفعال غير حكيمة. لكن الله عز وجل رب الكمال وخالق الكمال، قلت لك ما خلق شيئا إلا وجعله خاضعا لحكمة. إنك أنت العليم الحكيم. في الأنبياء الذين حملوا رسالات السماء أرادوا نشر هالمعنى في أذهان الناس، حتى الناس يدعنون لحكمة الخالق، يدعن كل شيء إلى حكمة. الله لا يصنع شيء. أنا شوية أكو نقطة مرينا بيها خلي ألفت نظرك إليها. أكو نزاع عند فرق المسلمين أن الله عز وجل يخلق الشيء لغاية يوم يخلق لغاية. ومنين جاية هاي المشكلة؟ جاية يقول لك إذا كان الله يخلق الشيء لغاية معناه محتاج لها الغاية. يعني مثلا أنا لما أروح الآن أجيب لي ثوب، الثوب أحتاج ألبسه، أحتاج الثوب لذلك أشتري الثوب. لما أشتري لي رغيف خبز لأني أجوع جوعان فأحتاج أكل. فالله عز وجل لما يخلق الشيء يحتاج له هيجي، يعني إلى علة لو ما إلى علة. الله عز وجل عندما يخلق الشيء إلى علة لو ما إلى علة، طبعا إلى علة، لكنه المصلحة والحكمة والغاية لمن تعود نفعها، نفعها للبشر مو لله. لأن إذا قلنا أن الله عز وجل يخلق الشيء لا لحكمة معناه عبد، والله منزه عن العبد. فإذا يخلق الشيء لحكمة لغاية لعلة، فهو العليم هو الحكيم. وقلت لك لعل الحكمة إذا إحنا ما نعرفها نسلم بها أمرنا إلى الله عز وجل. ولهذا شو نقول له؟ صبرا على قضائك يا رب. هذا المعنى الشعار اللي حمله الحسين في لحظاته الأخيرة، هذا الشعار اللي حمل أبو الشهداء. شلون شو وقت حمله؟ حمله لما شاف مصارع آل محمد مر بالساحة، شاف هالشباب من آل النبي صارعا، شاف الأنصار صرعا ما عند أحد، شار راسه إلى السماء قال اللهم إن كنت حبست عنا النصر عاجلا، اللهم إن كنت حبست عنا النصر عاجلا اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما في مستقر رحمتك، واجمع بيننا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ثم قال صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين. رجع ما عند بعد أحد يضع يده على منكبه، اجوين للخيمة. لوين رجع؟ رجع إلى الوجه اللي ما فارق من طفولته لأخته زينب. هذه المرأة عاشت مع الحسين جنبا إلى درجة معا في بن واحد من أيام الطفولة، ترعرعا في حجر واحد. يمكن الزهراء تضع أحدهما على هذا الجانب والآخر على الجانب الآخر. زينب عيناها بوجه الحسين منذ نشأت ترعرعت ما فارقته، ربت يا بالبيت
حتى لما تزوجت وراحت الى بيت عبد الله بن جعفر ما كانت تفارق بيت الحسين، اغلب اوقاتها ببيت الحسين، ولذلك من طلعت الى الطف ايضا عافت كل شيء وطلعت تركت طبعا باذن، اخذت اذن من زوجها وطلعت خرجت مع الحسين وما فارقت الحسين. كان هذا الوجه من يعاين ينظر الى يعيد الى شيء من الطمأنينة والراحة النفسية. دخل عليها نظر اليها واقفة، جيت راقب حركاته، قال من يقدم لي جوادي؟ قلت له انا ابن انا اللي اقدم لك جوادك، انا اختك. اقبلت تقود الجواد بيدها العنان وبالاخرى الشكيمة وهي تقول ما اجلدني ما اقسى قلبي، اي اخت تقدم لاخيها فرس المنيع؟ اقبلت بالجواد ووقفت وقفت امامه، غالبتها موقف حساس موقف عاطفي، ها غالبتها عبراتها. نظر الحسين الى دمعة تترقرق بين جفنيها، مد يده الى جيبه استخرج منديله مسح به عينها، قال أخي تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان. أخذ يهدئها يسليها، اختنقت بعبرتها.

0: علي هذي روحتك لو بعد جايه اخويا ان كان رايح وخيم يحمي بنات محمد انصر يسترحمنا من لا يرحمه. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم أعطنا من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. المؤسس تغمده برحمتك، وإلى روحه وأمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

لقد وقف الحسين عليه السلام وقفته العظيمة التي صيرت العقول بما فيها من معاني البطولات والتضحيات التي لم يحدث التاريخ بمثلها في سبيل العقيدة والمبدأ وحرية الإنسان وكرامته. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

أبجو شباك تسكينة قلت لبعدي مسلبين ما حسبالها في دوره.

عشيرة بقلب زينب. يا زينب جمعانا كلنا بخير، جمعانا الموافق محمد الفهداوي.

0: تنادي. سوت بعد زينب،
1: قمت احكي ويا دموعك

كلامي اسمع اسمع اسمع اسمع اخوتي حسين ضامي وما شرب قطره

بدرة نرجع ضلوع صدرك الهني شمسوي بابن الحافر ولا يوم العاشر

احنا كسر قلبي منخذ مني المهد ابنه.

خطره وناري بوسط شبده بوسط شبده ودعن اخوي الموت والعبره خنقت صوته ودعن اخوي الموت

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أحد الشاميين يرى ضعن السبايا ولا يعرف من هم، فيذهب للإمام السجاد عليه السلام فيسأله قائلا:
3: أنت بن من؟
4: أنت بن
3: أنا بن ذاك الضويل فوق الروح قمر عمي ووالدي.

0: ننتصر.
1: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
2: روح مو أنا الأصدق عن هواها
1: بضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
2: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
1: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
4: التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
5: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قيم الحسين، البرنامج اللي نحاول من خلاله نعيش قيم الإمام الحسين عليه السلام، مو بس كذكرى وإنما كأسلوب حياة، نتعلم منه الصدق والوفاء والإخلاص، ونشوف شلون تنعكس هاي القيم بحياة الناس وتجاربهم. بإعداد هذه الحلقة هو الزميل المبدع دائما حيدر الشلبي، وتقديم أزل الخفاجي، أما بالإخراج الإذاعي المخرج المبدع المتألق دائما مصطفى زيكو. واليوم ضيفتنا إعلامية لها حضور بال ميدان وتجربة مميزة بالإعلام، وأكيد راح

0: أميرة.
1: أنا بالنسبة لي يعني إنسان أحب الحياة كلش. أنا قبل لا أكون إعلامية دائما أحافظ على شخصيتي أنا كغصون، دائما ما أحب أفصل ما بين عمل الإعلامي وما بين غصون، فقط مو الإعلامية غصون، لذلك دائما أحب إنه أفصل بين حياتي.
0: حلو، فيعني دائما تخلين اكون مسافة بين
1: أكيد بين العمل
0: مسافة العمل ومسافة
1: وبين
0: بحياة
1: غصون بحياتي، يعني
0: غصون.
1: بحياتي أحب ألتقي ويا أصدقائي، أحب أتواجد مع
0: حياة
1: أهلي،
0: غصون شنو
1: أقضي.
0: تكون؟
1: أنا كلش أحب الاطلاع، دائما بالوقت اللي أكون بيه غصون أحب جدا أني أكون على اطلاع مستمر، أحب أقضي وقت ممتع مع أهلي وأصدقائي فقط لا غير.
0: ام بيت غصون،
1: أي
0: طباخة،
1: أنا
0: طبخ
1: مطبخ، أي
0: وهيك يعني اشياءات.
1: أي أنا طبخ كلش طيب
0: حلو،
1: على الوالدة،
0: اكثر اشياء، اكثر طبخات يحبوها الاهل.
1: يعني أنا دائما أحب أسوي دبس الدجاج،
0: حلو،
1: حتى أهلي يحبوه، يعني
0: تصير طيبة،
1: أي صار طيبة
0: يعني دائما تبين مجهودش بالاكل يعني
1: كلش
0: حتى تصير الاكلة طيبة.
1: كلش. يعني أنا من أطبخ، مع العلم نادرا ما أطبخ لأنه بسبب عملي دائما الوالدة ما شاء الله عليها الله يطول بعمرها
0: الله
1: هي
0: يطول
1: مهتمة
0: بعمرها
1: بهاي
0: ان شاء الله.
1: التفاصيل، لكن أنا من أطبخ لا أطبخ، يعني عجبك؟
0: حلو،
1: أي نعم،
0: كلش قد تكونين غصون تدخل المطبخ.
1: من أشتي أكله
0: زين، يعني تبلشين
1: من
0: بالطبخ.
1: أشتي
0: زين،
1: أكله طبعا.
0: غصون اكثر اكله سويتيها
1: طلع
0: وما عجبتهم وقالوا لك
1: تمام معجن
0: تمر معجن
1: وبدون زيت، نسيت الزيت تماما، انا على البدايه
0: وما حد
1: طبخي
0: اكله؟
1: الوالده شوي اكلت منه
0: اي ده مجامله يعني.
1: مجامله حتى تشجعني، بس قعدت ناسيه الزيت
0: ومن بعدها تعلمتي تكونين
1: اي
0: تطبخين
1: الحمد لله
0: الطبخة وتنتبهي لها.
1: كلش لحد هذه اللحظه صرت ما فارق اصلا الطباخ، او قبل ما اطبخ للحين ما تنتهي الطبخه،
0: حلو، فدائما تركزين.
1: دائما اركز.
0: زين، لو نعكسها اليوم على الأخطاء اللي يصير بحياتنا مثل الطبخة، اليوم مرات اكو اشياء هفوات نسويها واحنا ببلد راية، ولا يعني مرات هيجي نسهو عنها. نتعلم من أخطائنا ويعني نخلي الأشياء بعدين تكون مميزة وحلوة، لو يعني خلاص بعد هذا الشيء بعد ما أسوي
1: بالعكس
0: نهائيا.
1: أنا الأمر اللي أخطأ بيه جدا جدا أظل أفكر بيه لفترة طويلة لحتى ما يتكرر عندي بالمستقبل،
0: حلو،
1: لذلك دائما أتعلم من أخطائي، ودائما وقت يعني أخطأ ألوم نفسي، يعني يصحى ضميري إنه أنت مخطئة بهذا الأمر، لذلك أحاول إنه دائما أصلح من نفسي.
0: حلو، يعني
1: بالضبط
0: يعني اكو اشياء مرات عندنا دائما مثلا تقعدين تلومين نفسك بيها
1: كلش،
0: لو تلومين المقابل
1: لا
0: بيها.
1: ألوم نفسي، المقابل ما له علاقة، أنا المخطئة مثلا. مثلا أنا اليوم جيت كمثلا مع احترامات الرجل هذا البرنامج
0: اي
1: مو مناسب لي، هل حضرتك أنت السبب؟ لو أني كان اختياري مو صحيح بالحضور بالضبط، لإذن أني أحاسب نفسي قبل أنه أحاسب الشخص المقابل.
0: زين، وإن كان غصون هي المخطئة،
1: أنا عندي ضمير صاحي لدرجة يمكن بالليل ما أنام إذا أخطأ، بس أنا نادراً ما أخطأ الحمد لله، يعني لأني أحسب ألف حساب قبل الخطوة اللي أتخذها.
0: أو الكلمة مرات يعني نقول كلام، لكن احنا يعني مرات نقوله من باب ال ال
1: أنا إنسانة
0: ال
1: جداً صريحة،
0: أي
1: بس بحياتي ما حولت صراحتي لوقاحة،
0: أمم
1: دائماً أن أكون صريحة مع الإنسان أجي بطريقة كلش حلوة وسلسة،
0: أمم
1: مستحيل أني أتوقح وياه،
0: أمم
1: لأن أني إنسانة إذا شخص مثلاً كلمني حرف حرف أتأذى،
0: أمم
1: فأشوف نفسي بالشخص المقابل، لذلك مستحيل أجرح شخص ولحد هذه اللحظة.
0: زين، شنو رأيك غصون مرات أكو أشخاص يعتبرون صراحتهم أو وقاحتهم عفوا هي صراحة، ودائما يقول أني شجاع أني هاي، بس ما يقول أني وقح، أني مثلا اتعمدت أسمع كلام، أو مثلا من ترجعين للواقع يقول لك أني صريح زيادة عن اللزوم، ولهذا لي أن صريح أني مكروه وما أعرف إيش. هل واجهتي هذول الأشخاص بحياتك، وشون تم التعامل وياهم؟
1: صراحة ما واجهتهم، لأنه أنا دائما من أختار أشخاص يكونون بحياتي،
0: أمم
1: أختارهم يكونون مثلي،
0: أمم
1: مستحيل أخلي شخص مثلا، بالعكس أنا يعني حاليا أستمع جدا للنصيحة لكن من الشخص الصح،
0: أمم
1: ما أستمع لها من الشخص الخطأ.
0: أمم
1: في الشخص الخطأ مستحيل يكون يتواجد بحياة غصون، سواء
0: أمم
1: الحياة العملية أو العائلية. الحمد
0: خلص
1: لله
0: يعني انتهى، أشخاص ما أقربهم
1: بالضبط، أنا
0: لحياتي.
1: الشخص تعرفين احنا في بدايات الامر ممكن نتعرف عليه مده يوم اسبوع، هذه العشره هي تبين لك الشخص اذا كان زين مناسب يستمر بحياتك او لا.
0: بينت لك العشرة
1: اكيد
0: أشخاص
1: اكيد اكيد
0: مو مناسبين بحياتك.

0: وأجزم نهائياً وقطع وياه مباشرةً بدون أي تفكير.
1: حتى وإن كان هذا الشخص اليوم اعتذر،
0: حتى لو كان
1: أو
0: قطعة مني
1: خلص
0: خلاص.
1: يعني قاسي أصلاً.
0: لا والله بالعكس، أنا جدا طيبة، والله جدا طيبة،
1: تنطين فرص
0: بس أنا
1: بحياتك،
0: أحب أحافظ على جدا
1: تنطين فرص،
0: فرصين فقط لا غير.
1: مو أكو أشخاص مثلا يقول لك شنو السالفة، واحد ما ينطي فرصة أو يجزم ويقولوا أني
0: أكو
1: مالي،
0: أشخاص ما يستحقون الفرصة، أنا ليش أعطيهم فرصة؟ أنا أفسى مثلا أشخاص هو راح يكرر الخطأ، أنا متأكدة
1: أنت تعرفين
0: أكيد،
1: فلهذا
0: لذلك ما أعطي فرصة. لكن الشخص اللي متأكدة أنه هذا الخطأ اللي صدر منه ما كان متعمد، أكيد أعطي فرصة واحدة واثنين، بس الثالثة لا، انتهى
1: خلاص،
0: خلاص
1: فرصتين
0: فرصتين
1: يابا، غصون عندها فرصتين لك. أي شخص يسمعنا فرصة ثالثة ماكو.
0: احنا مثل الاعلام تعلمنا انه احنا نعيد الخطا امام، شوف احنا كاشخاص حاليا نتكلم كاعلاميين، بنوقف امام الكاميرا نخطئ مره ممكن اثنين اوكي ثلاثه انتهى
1: بعد خلص.
0: نغلق خلاص، اذا انت مو صحيح
1: يصير قلق بالموضوع،
0: انزل انزل من البث، انزل خرج من امام الكاميرا. لذلك انا طبقت هذا الشيء بالحياه.
1: يعني اليوم الحياة العملية فادتك بحياتك الشخصية؟
0: يعني لولا حياتي العملية كنت ما أعرف شيء، يعني صراحة جدا استفادت من
1: قوتك
0: العمل
1: غصون حياة العملية،
0: غيرتني 180 درجة الحياة العملية.
1: ليش دائما احنا الإعلام ينطينا قوة يقوينا؟
0: لأن هو ينطيك خبرات، أنت وقت تكونين إعلامية راح تندمجين بالمجتمع، راح تعرفين الصح والمو صح، راح تعرفين الزين من السيء، تعرفين إيش، لذلك يعطينا خبرات، هذه الخبرة تنعكس على حياتنا حتى العادية، لذلك احنا دائما نقوى.
1: زين غصون، شلون بدت رحلة غصون ويا الإعلام، ومن أول شخص آمن بموهبتك وسندك وكان وياك خطوة بخطوة؟
0: خطوة بخطوة طبعا. قبل ما أقول لك من هذا الشخص، أنا بدايتي كانت بالإعلام بإعلان أحد الإذاعات في بابل، يعني بثة وإعلان، هي إذاعة الفراتين معروفة في بابل جدا ولحد هذا يومنا هذا. أنا كنت صغيرة ما يقارب 14 سنة و 15 سنة. فعلنوا أنه راح يستقبلون الناس حتى يمارسون، يعني يدربوهم على الإعلاميين وكذا وكذا على تقديم البرامج. فأني والدتي قالت روحين ماماي، فأني كنت جدا صغيرة، يعني أنا حتى لا أطلع للشارع عتية، فقلت لها لا مستحيل، شنو الإعلام لا أمسايل. فقالت ماما خلي نجرب، فهي أخذتني. تخيل هي كانت توديني وظلت تنتظر بالإذاعة لحد ما يخلص اليوم.
1: كانت والدتك موظفة؟
0: لا
1: مو موظفة، لكن عن طريق شخص إجاك هذا الإعلان؟
0: لا الإعلان إجا عن طريق بث إذاعي.
1: حلو،
0: يعني الإذاعة هي بنفسيتها قالت نستقبل الأشخاص اللي يحبون أنهم يتعلمون أو يتدربون إعلاميا.
1: حلو،
0: إذاعة الفراتين.
1: كان الشخص اللي بادر هي الوالدة.
0: هي الوالدة قالت لي ماما جربي، قلت لها مستحيل أنا، يعني أنا ما أقدر. فقالت خلوا نروح، فأخذتني لمدير الإذاعة وقالت لاني بنتي كذا وكذا، وشافنا صغيرة فقال شلون، يعني هي صغيرة، قالت لا أنا أبقى وياها. والدتي جدا تحب مهنة الإعلام، فحبت تشوفنا إعلامية.
1: والدتك تحب مهنة الإعلام لو عندها ثقة بغصون راح تكون إعلامية؟
0: هي كانت جدا تؤمن بي، ولحد هذه اللحظة من تشوفني ناجحة بتقرير أو ما شابه تقول لي ما خيفت ظني. أنا من تعبت عليك وكنت أنتظرش بالإذاعة حتى تتعلمين، وصرفت ما صرفت وتعذبت وياك، وهواي أشخاص حاربوها لأنها كنت صغيرة سن، قالت بس ما خيفت ظني.
1: بدايات الإعلان
0: باشرت،
1: كملته،
0: دخلت.
1: كنتي متوترة وخايفة ومترددة وغصون ما راح تنجح وغصون؟
0: الأشخاص اللي كانوا دائرة،
1: أو مثلا قلتي هاي أول مرة وآخر مرة بعد نهائيا ما أجي؟
0: أول يوم رحت عجبني الوضع،
1: حلو.
0: ثاني يوم تخوفت، كانت أحد المقدمات البرامج طالع على البث، فأني خفت،
1: شفت الأداء والكاريزما وغيرها، قلت معقولة أني راح
0: استقبل الاتصالات وما شابه، فأنا جدا خفت. فكن رجعت للبيت تمام، كل بعد ما أروح كان يلي لا تروحين كملي مام، قلت ماما مو المايك والهاي، وأنا مستحيل يعني أستمر. بعدها قالت جبرتني يعني أني أروح، فمن رحت النوم اليوم الثالث لقيت أساتذة كبار من الإعلاميين، كانوا من ضمنهم الإعلامي الله يرحمه على الربيعي،
1: الله يرحمه،
0: يعني فهو صاح لنا نادانا احنا، فانا شلون جلسني شي قربه قال لي انت وين شوفين نفسك؟ فانا من شفت هاي البنيه تقدم، قلت لها انا صار مقدمه.
1: حلو.
0: فاختبرني قال لي شو بس قدمي لي هاي الكتابه الامامك، قال انت فاشله بالتقديم.
1: شنو الكتابه او المقدمه اللي قدمتيها بوقتها تتذكريها؟
0: شنو اتذكر يعني كان يقول اعتقد علامات كل كاتب اهلا وسهلا بكم.
1: زين تقدرين هسه تقدميها نفس ما قدمتيها بالاذاعه؟
0: والله ما اذكر بس انا
1: يعني بارتباك بخوفك
0: جدا يعني بوقتها هو كان
1: شلون قدمتي؟
0: اهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر راديو الفراتين نستقبل اتصالاتكم. فاني قلت اهلا وسهلا صافنا، يعني احس ان هم مقابلي مو بس يستمعون.
1: حلو. اي
0: فكلش خايفه وبوقتها قال انت راح تفشلين بالتقديم البرامج.
1: من سمعتي هذه الجمله جمله فشل
0: ضليت ابكي.
1: بكيتي وراها فش.
0: وراها كوسات إذا كانوا يعني ما لحد الآن متواجدين وعلى تواصل ويا الحمد لله لحد هذه اللحظة، يعني ما حابة كلش أذكر أسمائهم لحد هذه اللحظة يدعموني. فهم قالوا لا ماش علاقة. فكان أحد الأساتذة أخذني على صفحة قال لي أنت صغيرة وبعدش طفلة، فأتحمل الأستاذ علي عملاق بالإعلام يعني مستحيل تنزل دمعة
1: يمكن
0: راد
1: ينطيج حافز
0: بالضبط.
1: أي
0: فبعد ما استمرت بالدورة العفوة شهر أو شهرين اجا مرت الاخرى اختبارني مراسله. عشان كل استمري على المراسله ما تفيدي تاخذين البرامج. شاف عندي شوي نوع من الشخصيه.
1: واللي ساندك بحياتك العمليه وقف وياك من ومن افراد عائلتك؟ هي الوالده.
0: انا من افراد عائلتي اما كل عائلتي، لكن انا الاكثر شخص تعذب وياي وساند لحد هذه اللحظه يا والدتي.
1: والدتك
0: هذا شيء قطعي. اما بالاعلام هم كثير الصراحة عرفتي، بس كلهم لمرحلة وينتهون كلهم لمرحلة مثلا 6 شهور وخلص
1: يوصلوك لبر الأمان وبعدين غصون.
0: لكن
1: تروح.
0: الشخص اللي كان من بداياتي لنهاياتي أستاذ عدنان البيرماني تحياتنا له،
1: تحياتنا لأبو شهد الوردة.
0: أبو شهد الوردة اللي هو أنا دائما أقول له بابا، يعني أقول له أنت والدي.
1: أبو شهد دائما هو الأب الروحي،
0: دائما يشوفني بالصورة الصحيحة.
1: صحيح.
0: فقدم لي كل الدعم، تخيلي حتى هو تأذى بسببي. عرفتي شلون؟ لكن هو قال أني متأكد إنه هاي البنية راح تكون وتصير وشوفون. وحاليا لحتى هذه اللحظة من يشوف لي عمل يتواصل وياي، أنا فخور بك.
1: حلو.
0: ولحد هذا الشيء إذا صارت عندي أي خلاف أو أي مشكلة بالعمل أو ربما ضغوطات أتوجه له أستاذ عدنان. تحياتنا
1: إلى أبو شهد من خلال بث حلقتنا لهذا اليوم وبرنامجنا أكيد. ونقول إن شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية.
0: إن شاء الله.
1: وهو
0: الله يطول بعمره أستاذ عدنان، إحنا بدون لا شيء
1: دائما طبعا هو مواقفة ويانا مشرفة
0: وداعم لكل طاقة شبابية.
1: أكيد. غصون، شنو أكثر موقف ميداني غير نظرتك للحياة؟ يعني بهذا الموقف غصون تغير مفهوم حياتها ونظرتها للحياة كلها.
0: شوفي يعني كمراسلة ميدانية هواي مرت علي مواقف ما أقدر اختصرها بموقف واحد. مستحيل.
1: بداياتك إذا مثلا نريد نذكرها مثلا كبدايات.
0: بداياتي صراحة ما أذكر يعني بداياتي. لأنه بداياتي ما كنت أدخل بذيك القوة الآن بيها، ما كنت مسيطرة على عملي. لذلك حتى ممكن يصير وياي موقف ممكن أتناسى. لكن بالفترة الأخيرة، هذه السنوات الأخيرة ربما 3 سنوات أو 4 سنوات، لا صارت مواقف كل موقف أخذ مني عمر بحاله. عرفت شلون؟ وكل موقف قدر أنه يغير ولو جزء بسيط من الوصول، كل موقف قدر يبني جزء من كيان غصون الإعلامية،
1: يغير ويبني
0: يبني ويأثر
1: ويأذي
0: على ويأذي جدا.
1: وبعدها غصون من بعد الأذية ومن بعد الأشياء اللي يشوفها تصير عندها قوة
0: يبنيني. أنا أقولش الموقف اللي يبنيني. كل موقف مريت به وبكل حالة شبتها بين الجزء بسيط من كيان غصون.
1: أكو مواقف صعبة؟
0: أكو مواقف جدا صعبة. يعني أنا أحيانا كنت أروح لمناشدات، أسأل أبسط شيء عندنا المناشدات. يعني أنا مرة رحت لمكان أهله يشربون ماء من تحت الأرض. هذا الموقف أنا حمدت بي 1000 مرة رب العالمين أنه أنا عندي ماء إسالة. وحمدت بي ألف مرة رب العالمين أنه أنا وضعي يختلف جذريا عنهم، لأنه معاناتهم ما راح تتخيلينها.
1: المعاناة اللي تروحي لها غصون، المعاناة اللي تروحي لها تتعايشين وياها أنت اليوم كغصون وكإنسانة، يا أما تتعايشين وياهم كغصون إعلامية عدها برنامج تريد تأديه وترجع.
0: بصراحة أنا ما أنكر أنه أي مناشدة كانت تجيني أو كل أي حدث يصير في بابل وأتوجه له بحكم أنه أنا هذا سبق صحفي لا أكثر ولا أقل بالنسبة لي.
1: نعم.
0: أروح أجيب المادة، لكن من أوصل وأتعمق بدواخلهم أشوف ما أشوف، لا، يتحول عملي من المهنة إلى الإنسانية. لذلك يبقى العمل المؤثر بي يوم أو اثنين يلا أقدر أتخطاه، حتى أنه التقرير اللي يعني مثلا أنشر أرجع يعني أرجع أشاهده مرة واثنين حتى يبقى في بالي وأتذكره
1: ظلنت تذكري. زين غصون، هل تحسين أنه الإعلام رسالة أكثر من هي كونها مهنة؟
0: أكيد هو رسالة جدا مهمة. الإعلام هو صوت المواطن، تباشر من تنقلين صوت المواطن أو تحاولين أن تنقلين الحقيقة بدقة واضحة، هي هاي رسالة. المهنة مختلفة تماما، ممكن أي شخص يروح بساعات ويخلص عمله ويرجع، لكن هاي مسؤولية كبرى، لذلك هي رسالة. بالإضافة الإعلام قادر أنه يبني ويهدم، يعني يقدر يبني ناس ويسقط ناس، لذلك هو أكيد رسالة جدا مهمة. للعلم هو الإعلام إحنا كلنا نعرفه هو مهنة المتاعب، ونادرا ما أشخاص يقدرون فعلا يسيطرون به.
1: أكو أشخاص يأخذون هذه المهنة ب يعني فقط أنا عندي هوية إعلامية وانتهى الأمر،
0: هذول ما عندهم شغف الإعلام. أنا أي شخص
1: أو مثلا أنا اليوم أظهر على التلفزيون أو على الراديو خلاص انتهى الشيء، يعني بعد خلاص ما أكون. شون اليوم يكون الإعلامي مؤثر عند المواطن، عند زملاء، عند هي كمهنة شون تكون مؤثرة عند الأشخاص؟ شون أنا اليوم ترى الثقة، ثقة المستمع والمشاهد والمواطن بصورة عامة ترى صعبة اليوم.
0: صحيح.
1: أكو شوفين إعلاميين هو المواطن أساسا هو يقول لك خلاص أنا ما أتقبله، أو مثلا شوفين إعلام يكون محبوب ويكون قريب من المواطن ويكون الناس تحبه وتسلم عليه وتعزه، شنو هذا الشيء يعني اللي دا يصير هذا التقارب؟
0: شوفي الإعلام هو عبارة مثل ما نقول شيء داخل الإنسان. شوف كل إنسان بداخله شخص يستطيع أنه ينقل الحقيقة مهما كان، لكن القليل اللي يقدر أنه ينطقها. أنا أعرف الحقيقة
1: أحسنت،
0: لكن صعب ما أقدر أنطقها.
1: لذلك
0: من تنزلين للشارع وتشوفين هموم المواطنين وتنقلوها بحذافيرها بدون أي تزييف أو تملق لأي شخص ما، هذه راح تكون محبوبة أمام الجمهور. وأنا مريت بهذه التجربة، الحمد لله مريت بهذه التجربة، وكثير ناس قدرت إنه ما قلش إنه أقدر أساعدها 100%، لكن
1: أنا قدرت توصلين الصوت،
0: لكن قدرت أوصل الصوت الحمد لله، وصاروا ناس كثير تحترمني وتعتبرني إنه من الإعلامية الزينة والميدانية المفضلة عندهم.
1: قدوتك بهذا المجال، مجال الإعلام؟
0: شوف أنا ما أكذب عليك، أنا مجال الإعلام بحياتي ما اتخذت شخص قدوة لي، لأنه أنا مؤمنة تماما أنه كل إعلامه شخصيته، كل إعلامه ورسالته، كل إعلامي ونظامه وكيانه. لذلك دائما أحب مثلا ممكن أخذ من حضرتك شوي من ذاك شوي من ذاك شوي، لكن أنه أتخذ شخص قدوة كاملة، لأنه مثل ما نعرف ماكو شخص كامل، كمال بس لله أكيد. سبحانه وتعالى. لذلك ما أتخذت أي شخص قدوة لي.
1: أكثر إعلاميين هم قريبين لقلبك وتحبيهم، يعني تحبين تشوفي، تحبين تستمعي له، تحبين يعني تشوفين البرامج اللي أديها، ودائما مثلا تكونين أنت فخورة أو مثلا لأن أنت حابة هذه الشخصية؟
0: شوفي كل زملائي في الوسط الإعلامي أنا أحب أعمالهم.
1: حلو.
0: كل شخص يتميز بشيء، أنا السياسي موجود السياسي، الاجتماعي موجود الاجتماعي، الحالات الإنسانية موجود اللي ملتزم بالحالات الإنسانية. كل زملائي حب أشاهد، بالعكس أنا أصلاً مرات من أشوف أحد الزملاء مثلاً ناشر تقريره أدخل أستمع له من الألف للياء،
1: حلو.
0: وأحياناً ممكن أتواصل وياه وأخذ منه معلومات عن العمل اللي هو أشتغله، عرفتي؟ لذلك ما يعني ما أحب أميز شخص عن شخص.
1: زين، إذا شفت اليوم في التقرير فد يعني وهو كان قريب عنك، يعني هذا الشخص وكزميل،
0: بالضبط.
1: تحبين مثلا تقولي له مثلا هذا ما كان من المفروض تقول يعني هذه الكلمة، أو مثلا ما كان، يعني تحبين دائما تنصحين تعطين يعني هذه اللمسات دائما؟
0: فقط الستاف مالتي، كل زملائنا
1: يتقبلون
0: الإعلاميين
1: من غصون، وغصون تتقبل من عندهم.
0: بالضبط، زملائنا الإعلاميين كلهم يحترموني وعلى تواصل ويا سواء رجال أو نساء، لكن حتى وإن شفت عندهم خطأ ما أتجرأ أقول لهم أنتم مخطئين صراحة، ليش أنكر؟ لكن الستاف أو الكادر مالتي ممكن
1: حلو.
0: أقول عندك بهذا خطأ وهذا خطأ، لأن تعرفين كل مؤسسة إعلامية لها نظامها ولها قوانينها.
1: نعم. زين غصون، عندما يذكر اسم الإمام الحسين عليه السلام، شنو أول شعور يخطر ببالك؟
0: تضحية. الإمام الحسين ضحى بماله وبأطفاله وبحياته في سبيل الحفاظ على المبدأ. الإمام الحسين هو مبدأ، هو حتى يحافظ على المبدأ ويحافظ على الرسالة الإلهية والرسالة المحمدية، ضحى ما ضحى، وهذا الشيء مو جديد. احنا من زمن سيدنا آدم عليه السلام إلى هذه اللحظة تضحيات الأنبياء والرسل، لكن التضحية العظيمة هي كانت وقعت على آل بيت الرسول.
1: أكثر مقولة تتردد في بالك للإمام الحسين دائما مثلا؟
0: الإمام الحسين دائما يقول أني ما خرجت بطرا
1: لا أشيرا ولا بطرا،
0: لكن خرجت لنصرت جدي رسول الله.
1: أمتى جدي؟
0: بالضبط،
1: هو فلهذا
0: جدي. لذلك هو سقطت عليه شلون التضحية الكبرى. سقطت عليه التضحية الكبرى، أكثر شخص ممكن نقول تأذى للحفاظ على المبدأ وعلى الدين الإسلامي وأحفاد الرسول عليهم ألف الصلاة والسلام.
1: زين، شنو القيمة الحسينية اللي تحسيها الأقرب إلى شخصيتك؟
0: أنا دائماً أحب أنصر المظلوم.
1: حلو.
0: دائماً.
1: من خلال مهنتك؟
0: من خلال مهنتي، ولا ترجع للواقع، من خلال حياتي أكثر.
1: من خلال حياتك الخاصة والشخصية، ومن خلال مهنتك.
0: مهنتي أحيانا ما أقدر أنصرها حتى نكون واقعي. أكو أمور إحنا ما نقدر نتخطاها، لكن بحياتي الخاصة لا،
1: أقدر
0: أكثر، طبيعي أكثر، بس مهنتي أكو خطوط حمراء إحنا ما نقدر نتجاوزها، وكل يعرفوا هذا الأمر. ذاك يعز علي إنه أنا مرات، لكن أنا أحاول جاهدا إنه أوصل صوته، أوصل الأشخاص المعنيين، لكن إنه أخليه أنصفه لا، نادرا ما. يعني شوي صريعة بالكلام.
1: أكيد.
0: بالضبط.
1: اشتغلتي قريبا من الناس وهمومهم، هل تحسين هاي التجربة قربتك أكثر من معنى نصرة المظلوم اللي هسه احنا تكلمنا عنها؟
0: بالضبط، اشتغلت أكيد. شوفي يعني هواي اشتغلت أعمال ميدانيا، وهواي رحت الأماكن بيها أناس هم فعلا محتاجين للنصرة. بس قلت لك أنا ما أقدر أجزم أقول إن الكل قدر تساعدهم، بس أنا أجزم لك إنه الكل حاولت أساعده، سواء فعلا ساعدته أو لا، سواء قدرت إني أساعده أو ما أقدر أساعده.
1: أنت يعني مثلا من ترجعين ل يعني لبيتك تقولين أني العلي سويته،
0: أهم شيء ضميري يكون مرتاح،
1: أنا العلي قدرت أسوي يعني، أما الباقي بقيم رب العالمين.
0: أبري ذمتي المهنية أمام رب العالمين، أنه رب العالمين هو مطلع وشايف أنه أنا حاولت أساعده، بس أكو قوة أقوى مني. لذلك يعني ما قدرت أوصل ويا للنصرة
1: اللي برا الأمان،
0: لكن إذا شخصان قدرت أساعده بالعكس راح أكون سعيدة، يمكن أخذ أسبوع أو شهر عن سعيدة.
1: حلو ما شاء الله. زين. إحنا اليوم تعبنا هالغصون أكيد، خلي ناخذ فاصل صغير حتى نرجع نكمل ويا غصون باقي أسئلتنا اللي موجودة اليوم. وطبعا هو كلام اليوم كلش أنا سعيدة بوجودها وبالحديث وياها، لكن لازم أكو فاصل حتى غصون ترتاح ونرجع وياكم.

روحي وجفوفي صرت من عيني أتألم. أنا عيني سهم بيها والأخرى جف عليها الدم.

0: أكيد مستمعين الكرام، ورجعنا وياكم مرة ثانية ببرنامجنا الأسبوعي قيم الحسين مع الزميلة الحبيبة المبدعة دائما غصون هادي.
1: حبيبتي أنت ستأذر.
0: غصون، شنو أصعب موقف واجهتي أثناء تغطية ميدانية، وشلون تجاوزتي هذا الموقف؟
1: هذا الموقف صار وياي أثناء نقل قضية الخريجين. وقت صار قمع أو تصادم بينه وبين القوات الأمنية.
0: نعم.
1: شفت أمامي دماء تسقط من الخريجين شباب، يعني أنا وقتها انقمعت وتم نقلي للمستشفى. من رحت لقيت المستشفى كل أغلبية الخريجين بداخلها متأذين.
0: هذا الموقف أثر على نفسيتك
1: جدا،
0: فبالتالي يعني ظل بذاكرتك. زين، هذا جزء من جزء مثلا قيم الحسين، دائما يخطر ببالك تربط قضية بقضية.
1: صحيح.
0: فشلون اليوم إذا طلبنا منك توصفين الإمام الحسين عليه السلام بثلاث كلمات، شنو راح تكون ترابطا ويا الموقف اللي صار في بالك؟
1: الإمام الحسين طلع على حق، والخريجين طلعوا على حق.
0: الإمام
1: الحسين انظلم وتأذى، كذلك الخريجين انظلموا وتأذوا. الإمام الحسين رغم تضحيته بقى ثابت على مبدأه، والخريجين إلى هذه اللحظة ثابتين على مبدأهم رغم ما عانوا، لكنهم لحد الآن ثابتين على مبدأ. ماني متأكدة أنهم كلياتهم يمشون على نهج الإمام الحسين عليه السلام.
0: عليه السلام أكيد. شلون يعني توافقين بحياتك أو توفقين بحياتك بين الشخصية وضغط العمل الإعلامي؟ مرات إحنا عندنا يعني العمل الإعلامي يريد له مجهود، وهذه حقيقة.
1: صحيح.
0: و شلون بين البيت وبين العمل الإعلامي، شلون اليوم راح تكون غصون ميكس بهذول الشغلتين، بيتها الإعلامي وبيتها الشخصي، بيتها العائلي؟
1: صراحة هذا الشيء ساعدتني بوالدتي، إنه أنا من بقى مثلاً إنه باكر عندي عمل، هذا اليوم بأكمله وفقط عمل، يمكن ما أتسوي أي شيء ثاني بحياتي،
0: خلاص
1: أنت عمل. حتى لو أرجع للبيت هو عمل. أنا حتى هذا هو يوم عمل، ثاني يوم يلا يتغير عندي المود وأرجع الغصون طبيعية. قلت لك هذا الشيء ساعدتني بوالدتي، لأن هي تعرف مثلا أنا قلت لماما باشر عندي تصوير، هذا من يجي يوم التصوير وتقول لي مع السلامة والله وياك،
0: خلاص هذا اليوم الغصون الإعلامية.
1: حتى من أرجع للبيت ما تضغط علي بشكل قيد شعرة أبد. لذلك هي ساعدتني بهذا الشيء. وكثير يعني أكو أشخاص يعانون إنه بين حياتهم وبين عملهم، هذا ممكن لحد الآن ما معاني، يعني ما وصلت لهاي المرحلة.
0: زين، هم في يوم من الأيام يعني والدتك مرت بوعكة صحية، وغصون كان عندها فد التزام، شلون غصون يعني قدرت اليوم للبيت وللعمل البيت وقدرت لعملها الإعلامي؟
1: هذا كان كل مرة واحدة هي تمرض، الحمد لله دائما من تتمرض الوالدة هي الحمد لله كامل صحتها، الله
0: ينطيها إن شاء الله الصحة والعافية. خلينا ندق الخشب إن شاء الله.
1: ما تتمرض بالضبط. لذلك أذكر مرة تمرض صعد عندها ارتفاع بالحرارة، فصار يعني الوقت عندي عمل، فأني لبست شفتها ورحت مباشرة رحت العمل طلقة، جابة طلقة ورجعت للبيت.
0: يعني أنجزتي عملك بسرعة؟
1: بسرعة، حتى الكادر اللي وياي قال راح ترجعين بعد، ترى قلت لا خليني أرجع أنا والدتي مريضة.
0: يعني اليوم وصول سباعية. سباعية تقدر هنا وهنا.
1: أقدر بالضبط، يعني أقدر أرتب وضعي، بس وقتش الحمد لله نادرا ما أمر بهش تجارب.
0: زين، هل الإمام الحسين عليه السلام حضور في تفاصيل يومك أو قراراتك؟
1: هي أكيد.
0: شلون؟
1: شوف يعني مرات إذا أشوف أريد أكون قرار مثلاً أنا أتخذه ضد مثلاً شخص ما، أفكر أقول هذا ظالم لو مظلوم، أنا الظالمة لو أنا المظلومة، حتى أتخذ القرار الصحيح.
0: كثيرة التفكير
1: جداً.
0: يلا تتخذين القرار.
1: أكيد ممكن أيام كذا يلا أقدر.
0: لكن إذا كانت بساعة غضب هم تتخذين قرار بساعة؟
1: أنا غير متسرعة بقراراتي.
0: أحسنت.
1: ما أخذ قرار وأنا عندي تسرع، أو مثلا أنا غضبانة أنا من أغضب أدخل غرفتي أغلق الباب انتهى الموضوع، كل يعرف عني هذا الشيء حتى أهلي.
0: من بعدها
1: من بعدها يلا أفكر باتخاذ القرار.
0: حلو.
1: يعني أنا اليوم متعصبة مثلا، إيش وقت ما يهدى بالي أو تروح العصبية يلا أفكر بهذا القرار.
0: أخذتي قرار يوم من الأيام وندمت عليه؟
1: مرة واحدة. مرة واحدة
0: وندمت عليه؟
1: ندمت عليه بس مباشرة تركته.
0: يعني قلتي لو ما قايلة أني هيك، لو ما متخذ القرار كما هيك صار؟
1: لا قلت لو ما متخذ هذا القرار ما كان هيك صار بيه.
0: ها بيك
1: بيه. فمباشرة نهيته
0: خلاص، بعد
1: خلاص انتهى،
0: ماكو فرص.
1: هو كان مجال،
0: هو قرار،
1: هو كان من
0: القرار كان من جانب،
1: كان فرصة عمل جدا جميلة. مدة يومين فقط شفتها غير مناسبة لي، تندمت مباشرة سحبت روحي.
0: حلو. غصون شنو أكثر تقرير ميداني تحسين أنه ترك أثر حقيقي بالمجتمع؟
1: والله شوفي إذا أكثر أثر ترك بالمجتمع، أنا برأيي أنه قضية الخريجين أثرت جدا في في في المجتمع البابلي
0: وبداخل غصون،
1: وبداخل غصون، لأن أنا شابة وأعرف شنو
0: تحسين بمعاناة الشاب. نعم.
1: أنا قضية الخريجين من دخلتها، دخلتها كسبق صحفي لا غير. لكن مرة واثنين وقت وصلت ثلاثة وأربع تقارير، أنا صرت أتأذى كلش عليهم. وبمساندتهم ولحد هذه اللحظة أني ومستمرة راح أبقى وياهم الحين، وإن شاء الله يتم إنصافهم، وهذا وعد مني، هم أغلبهم يدركون بهذا الموضوع. لأنه الخريجين عانوا، وتتخيلي أعمارهم يعني كبيرة بالعمر لحد الآن ما لاقين فرصة عمل. تخيلي
0: وثقوا بغصون، وثقوا بغصون،
1: يعني أنا يعني أكو أشخاص من الخريجين يتواصلون حتى بحياتهم اليومية.
0: حلو.
1: أكو بنات يعني حتى يتواصلون يا ست احنا نسوي هذا لو ما نسوي. اكو اشخاص ايضا انا راح مثلا اقبل على كذا خطبه، شنو رايك؟ جدا وثقوا بي الحمد لله، قدرت اترك. هو شنو الانسان اثر؟
0: اثر فعلا.
1: انا قدرت اترك اثر طيب داخل نفوس الخريجين كلهم.
0: لو بيدش تحقيق حلم للخريج شنو راح تسوي؟
1: مباشره اسوي لهم تعيينات. لان تتخيلي انه اكو ملفين يعني خريج، أنا من فترة التقيت بالأخوة الخريجين القدامى، يقول لي أنا خريج 2006 والحد هذه اللح هذا شغل من عمره. قلت له أنت أصلاً مقبل على التقاعد، إذا كنت موظف أنت مقبل على التقاعد.
0: صح.
1: يقول حتى لو يوم واحد أتعين بشهادتي أطلع ثاني يوم تقاعد، أنا الحمد لله وشكر.
0: حتى ينطي للشهادة اللي درسها هو يعطيها حقها.
1: ستسأل مو سهولة شخص يدرس 16 سنة ويروح يقعد بالبيت أو يدور عن عمل منهك متعب وهو خريج وكلياتهم شهاداتهم عليا جميلة، اختصاصات حلوة، التربية، الهندسة، يعني حتى كل اختصاصاتهم جميلة احنا نحتاجها. هو من مباشر يقود المجتمع مو غير هم هذول الشباب.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: إذا ما منطي فرصة عمل شلون باشر راح
0: أكون نقص بالكوادر بكل مؤسسة، أكون نقص بيها
1: كل مؤسسة، أكون نقص بالكوادر. لكن احنا حكومتنا هي اللي اثرت على الخريجين. بالاضافه ماكو نظام التقاعد الصحيح، يعني ما انت دخلي باي دائره تلقين اعمار كبيره حتى الان جالسين بمناصبهم. طيب انتم طلعوهم تقاعد وضيفوا من هذول الخريجين، هذا شنو ذنبه؟ لا زواج، لا يقدر يتكفل بعائله، لا يقدر يفتح بيت، نادرا ما يعني تلقين شخص متزوج.
0: شنو امنيتك لهم؟
1: والله أتمنى يتم إنصافهم بأقرب وقت، لأن هم فعلا تعبوا وصار لهم سنين. تتخيلي هم صار لهم قرابة 3 سنوات هم يتظاهرون.
0: زين غصون، إذا خيروك تنقلين حدث عالمي أو تخدمين قضية إنسانية داخل العراق، شنو راح تختارين وليش؟
1: كده القضية الإنسانية.
0: ليش؟
1: وشو قلت لك هو الإعلام رسالة. أنا شو أسوي بالحدث العالمي؟ هو ما راح يقدم رسالة للمجتمع.
0: أكو ناس تفضل هذا على هذا؟
1: ممكن.
0: أكو ناس تفضل
1: مليار بالمئة أكو ناس
0: تفضل هذه يعني الحدث العالمي.
1: يدور شو إعلامي، يدور شهرة. أنا الحمد لله مبتعدة عن هاي الأمور. أنا أحب أترك بصمة وأترك أثر. رسالتي الإعلامية الصحيحة اللي مضطرة إني أوصلها. فالحدث العالمي ما راح يغير شيء بالمجتمع، لكن ممكن الحالة الإنسانية طبعًا تغير.
0: أكيد.
1: إذا ما غيرت 2-1% ممكن تغير بنفس واحد فقط. أنا كلش مكتفية، هذا شخص واحد مش شاف هذه الحالة الإنسانية تغير الحمد لله وشكر، أنا أديت رسالتي.
0: صحيح. زين، منو قدوتك بالحياة؟
1: والدتي.
0: والدتك، الله ينطيها إن شاء الله.
1: أتمنى أكون مثلها، وأتمنى فعلا أنه من يكونون عندي أطفال أعاملهم مثل ما والدتي عاملتنا.
0: شنو الكلام اللي تقولي لي إياه هسه إذا هي
1: أقول إحنا بدونش لا شيء، يعني هي لولاها لا أني لا غصون غصون ولا غصون الإعلامي غصون الإعلامي، إحنا بدونها لا شيء.
0: هي دائما تكون السند
1: والوالدتي
0: والحنينة.
1: هي كانت الأم والأب، لأنه أنا فقدت والدي وأنا عمري أقل السنة،
0: الله يرحمه،
1: هي تكفلت بتربيتنا،
0: كانت الأم والأب،
1: كانت الأم والأب على مدار سنين. ولحد هذه اللحظة أنا لحد هذه اللحظة أعتمد عليها بعض الأشياء، وهسه أنا صرت والحمد لله اكتفلت بحياتي، لكن مو يعني لا تغيب يوم عن البيت نحس انه البيت كله متكركب، لازم ترجع.
0: شنو رايك باللي احنا دا نشوفه حاليا بكثره على السوشيال ميديا وغيرها، من اكو اشخاص يملون من امهم وابوهم وبالتالي ياخذه هو بيده يودي لي
1: منعدمين
0: الضمير،
1: يعني شخص رباك وكبرك وتعب ما تعب، وليش جابك للدنيا؟ مو حتى انت باشر تساعده، باشر
0: سند
1: وتكون سند له. يعني أنا مرة رحت دار المسنين، أتذكر من 3 سنوات دار المسنين بابل، التقيت بشخص فهم ذكاء ما ناقصه أي شيء، فقط ناقصه ولد بار وابنه جايبه وراميه بدار المسنين. مع العلم حتى موسيقى يعرف، يعزف، يكتب أشعار.
0: ليش وصلنا لهنا اليوم؟ ليش وصلنا لهذه المرحلة من القساوة؟ اليوم الابن يترك أبوه أو الأم تترك أولادها.
1: صرنا ما نفكر بضميرنا،
0: أو حتى الأب.
1: الإنسان إذا إذا إذا ضميره مات تنتهي معه الإنسانية كلها.
0: مسألة الضمير.
1: مسألة الضمير فقط لا غير. لا تقولي لي مسألة مادة، ولا تقولي لي جشع، ولا تقولي لي ما شابه، فقط ضمير. لو كان الإنسان يقعد بينه وبين نفسه باليوم ولو دقيقة واحدة ويقول الضمير أنت صاحي لو نايم، كان الدنيا تغيرت 1000000%.
0: مسألة الضمير، حكم ضميرك. شنو الأمنية اللي تتمنيها؟ وهذا راح يكون قبل الأخير، تتمنين تحققيها على الصعيد الإعلامي؟
1: شوف يعني جدا أؤمن بالأشخاص اللي يكونون طموحين واللي يخططون لحياتهم. أنا إنسانة جدا أطمح أني أكون للأعلى وجدا أخطط لحياتي، لكن مؤمنة تماما أنه ما أقدر أقولش أنه قطعي التخطيط مالتي راح يتنفذ، لأنه معتمد على رب العالمين، أنه تخطيط رب العالمين أفضل من التخطيط البشري. لذلك أنا دائما أطمح وأكون حالمة جدا لمستقبلي، بس ما أبني حاضري على المستقبل، لأنه رب العالمين ممكن على لحظة يغير
0: أكيد مسار حياتي،
1: مسار حياتي. لذلك كل اللي أتمناه أنه رب العالمين يخليني بمكان مناسب بالسنين القادمة.
0: اللهم آمين. وسؤالنا الأخير، لو أتيحت إليك فرصة توجهين رسالة للإمام الحسين من قلبك، شنو راح تقولين؟
1: يسامحنا فقط، يسامح أمة جدة، لأنه إحنا خطأنا ما خطأنا كأمة، ما مشينا على السيرة النبوية وما مشينا على طريق الحسين يمكن نسبة 20%.
0: يسامحنا الإمام الحسين
1: إن شاء الله، نتمنى أنه يسامحنا.
0: هذا هو، هاي الرسالة اللي تقدمها الإمام الحسين.
1: من الإمام الحسين أقول له أنت سامحنا، وادعي أنه جدك رسول الله أنه يغفر لنا، لأنه هو طلب أنه تكون أنت ضحيت من نفسك حتى نحن نكون على أصلاح تام. بس إحنا مو على أصلاح تام، إحنا البشرية مو على أصلاح تام، لذلك أتمنى أنه فعلا يسامحنا.
0: أنا جدا أشكرك اليوم.
1: لا يا عمر بالعكس، أنا أشكرك والله،
0: كنت خفيفة الظل.
1: شكرا جزيلا،
0: وكان الحديث وياك ممتع
1: وسلس
0: وراقي، وأني دائما دقيقة باختيار ضيوفي للبرنامج، فاليوم أنت نورتيني.
1: شكرا جزيلا لك. أنا أيضا
0: وطبعا غصون اللي ما يعرفها قليلة الظهور بالإعلام، ولو يعني تشوفوها هي حركة وميدانية
1: لكن شخص استضيف
0: الظهور الإعلامي مو كل هالقد، فهي معزة اليوم بينا. اليوم هي موجودة ويانا، وإن شاء الله أنا أتمنى لك كل شيء حلو بحياتك.
1: شكرا جزيلا.
0: وتحقيق كل أمنياتك يا ربي، وسلامنا للوالدة اللي كانت هي موجودة القدوة والسند على مدار
1: تبقى هيج دائما
0: مدار السنين. إن شاء الله.
1: أنا أيضا أشكر أستاذ أزر، كل السعيدة باستضافتك لهذا البرنامج الصراحة، وفعلا كان حديث كلش لطيف، وأني تكلمت كأني أتحدث مع نفسي ما أتحدث أمام مستمعين.
0: أنا هذه شهادة أعتز بها.
1: شكرا
0: أكيد.
1: جزيلا.
0: وشكرا لك يا غصون، وشكرا لكل من استمع لنا، وشكرا لكل من شاهدنا عبر البث المباشر على الفيسبوك، وأكيد شكر خاص للزميل المخرج مصطفى زيكو. ومن هنا شو نقول لهم؟
1: أتمنى لكم حياة حلوة جدا وراحة بال، وأكيد تحياتنا لكل مستمعيكم
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا وفي أمان الله. إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا. السلام.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزا لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

ذكرتك فعيني حفر وضموعي حفرتك وشعارتك تهز وجداني.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

ذكرى العمتي نار حرقة وخيمتي حرق الخيم أصبح ألم وسط القلب مستعر حرق الخيم أصبح ألم وسط القلب أيها

حبيب لا ستر وعائلة من كربلاء راح انسى بلا ستر ايام السبيل.

0: حزنا وتسكب. إذا ذكرت أم المصائب زينب، هي المثل الأعلى لكل فضيلة، وفي فضلها الأمثال في الناس تضرب. تقوم لها العليا وتقعد كلما تبين لها الذكر الحميد وتعرب. وكم حيرت في ذكرها كل كاتب، ومن أخذته حيرة كيف يكتب. وكم أعجزت في مدحها كل شاعر، وإن كان يحلو الشعر فيه ويعبد.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ما شاء الله ما راح بعباس شعرها خادمة بالفضل العباس المخلص الموفق زيد رضا الكعب يا غاتي

0: حسن الخيام الحصين،
1: حسن الخيام الحصين،
0: ساق انتصار الحسين،
1: ساق

0: حق انتصار الحسين ساق،
1: حق انتصار الحسين
0: حصلوا
1: خيام.
2: أتبقى تستعلم فرضيك.

فلاح الصنون ساقين تصار للفخر نبراس للفخر هلا هلا بيك ما راح زيد رضا الكعب يا غاتي الله يبارك فيك الله يحفظك ما صاح يوما للحسين غيره

بس مرحبا بك هي آخر الأنفاس. ما صاح يوما للحسين غير مولاه، وعندما طاح وجرح العين أدى.

تنتظر حصولهن هذا الذي تنتظر حصوله الناس فزينب بخدرها من غير

لهن فزينب بخدرها من غير حرة عند الحسين ما بقي بالطف عباس ما عاد وجه الجنة.

الناس مرحب هلا والجيش عب يوم ناب الفضل هو نفس لوداكا يوم ناب الفضل هو نفس لوداكا عباس ما أدراك ما العباس إيمان بسيفه وقلبه زلزل الميدان وموقف ذاك له أصبح العنوان هذا بعين الزهراء يرمي على الماء الماء والجيش عباس ألا والجيش عباس يوم عب الفضل هو نفس الهدى كان عباس ما أدراك ما العباس إيمان

عباس مرحى حربت حربت للنهر يا حامل خدير. هلا هلا حربت للنهر يا حامل خدر عفت لعيال بضم أهل يستعب تنتظر جيتك لو ما تنتظر لو رحت للنهر ترجع ليها

يمني النهار تعودت من يمني تكترويها ها بالخيام بانتظارك كم كبد شبود عطشان على جيتك تعتمد أصبحت آمالها بجودك ترد وهاي جمرة الظما اطفيها وهاي جمرة الظما هامليت من النهر جودك يا ضرغا الخالد على حسين التلا نيتك بالجود ترجع للخيام ولنها مثل المطر تلفك السهم وسهم يلف العينك يطفيها امليت من النهر جودك يا ضرغا نيتك بالجود ترجع للخيام لانها مثل المطر تلفك السهام وسهم يلف العينك يطفيها سهم يلف حتى عينك لمن طفاها السهم بيها

وحتى عينك لما طفاها السهم بيها ما فكرت فكرك بالخيم جعلت معي الجود من عينك أهم للعطاشة صار فكرك بيها.

0: والامل راح ما درت بجفوفك مقطعيها ما درت بجفوفك.
1: قالوا في الحسين.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: لقد اشتمل العباس بالوفاء، واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار، وتسربل به الإيثار، وتخندق بالشجاعة، وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل، فتمثلت فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم، اسمها العباس عليه السلام.
1: اسمها العباس عليه السلام.
2: هنا إذاعة جامعة الم

من أطبر رأسي أصرخ ريت مو رأس انطبر ريت يجوز علي شرعا واطبر بعرق النحر لكن الله بهالقرار علي حرم الانتحار ولولا تحريم شفت كل عاقل بحزن انتحر وما يوفي

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيرا من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانة نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقا صدوقا للمسلمين. وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان، عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

0: أدرس الله إيه والباقي
1: لخادم العباس السيد عبد الخالق المحنى.
0: هذا ديداني الأسود وموت الرجال.

ولده يا عم بحبال صعدي انا مقيده يا عم بحبال باستطاعتنا يا عم نغير

0: وصلته
1: عم صح اني عليل وضايع دواي ضايع دواي عم صح اني عليل وضايع دواي بس انا عندي عصاتي وانت ويا بس انا عندي عصاتي صح كلمة الله بعصاته يشتغل ما صح كلمة الله بعصاته يشتر الماي اقدر اشتر هالارض بس ما رديتها اقدر اشتر هالارض بس ما رديتها صح سبونا وعذبونا والحكي هواي صح سبونا وعذبونا والحكي هواي والذبح سبط النبي بضعوني حدا والذبح سبط النبي بضعوني حدا بس وحقك نذلهم والخزي يبقى لهم

صيح ادري ادري صح فدوة فدوة روح لك ما ظلت ما ظلت عجوبة محسوبة

الشمر قولي سلاما من تسمعين.

بك لو دشت خوفي بدم قوتك يرتوي من يعطش الدين الله رادك بالسبي.

نبني دولة حيدرية.

لك حمامة فاطمية من الخرابة للسماوات العليا.

عاد حتى لو بحبال أنقى أبقى قاعد حتى لو صوتي شبه العاصفة بوجوه لوغا لا فتى إلا علي ولي

أدري صعبه ينظر عليك العدو

القدر صعبه،

0: فاضل حرس
1: احنا اسسنا منابر تصنع احرار
0: اسسنا
1: الشرف ان يعمه وللخصم عار
0: الشرف ان يعمه وللخصم

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والظلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: عملت نوق السبي بتنبي بصف بتنبي، والطريق عيون ناس وبين وحدة ووحدة راس بتنبي، ايه بصف بتنبي.

طولها طولها إيه. وبين وحدة وحدة خلنا سمعك والطريق عيون ناس وحدرات بتنبي بصاف بتنبي

وحدة تقل الأخرى انت يا

0: اسمع.
1: تجوي القلب عيلتي من الصوت، عارف اختي من

استتخيلهن تخيلهن بعيونك بقلبك، جابولهن الهزايل جابولهن النوق وقام يصعدون بيهن، وتخيل بقلبك هالليلة خلوا بين كل وحدة راس من رؤوس الأصحاب، من رؤوس الحسين راس أبو فاضل، وقامت تحد الناقة وانت تحد وياها اليوم بصوتك وبقلبك. إيه حملت نوق السبي راحوا ومشوا بتنبي بصاف بتنبي قول حملت

تبخل على زينب هالليلة حملك عيشهم عيشهم روحوا ياهم للسبيل.

0: واحد قال لي الاخر صوتك شلونه؟
1: شي يقول له؟
0: يقول له من العبس اسود قلب لونه. يقول له من العبس اسود قلب لونه.

ايش تلقين يا زينب ايش تلقين راس طايح من رومي.

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين ظروفها الاجتماعية وأثارها الإنسانية.

وكلف حسين العقيلة وصار همها خويا قالها العيلة كلها بهابتيج لميها لو حرقة وخيامها

من النوق نزلها السبايا

كبرت وذاك تل الزينبي يروي الرواية حكي عيدها هواي زينب وياك يحلى الحكي يا صاحب الراية.

يتيمة ولا ضيعة أهل يتيمة بالخرابة وبيدش اندفنت رقية والدوار

0: خادم الحسين وخادم الزهراء كريم التميمي حبيبي.
1: في الغابرية وحشة صارت عقب أخوها بكربلة زينب شعيدها

0: زينب زينب كفيلة.
1: هالمحامين بيها كافيل، هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة.
2: يلا عيدة.
1: هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة، ايه الملاعين رادوا حسين يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة، يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة. ايه يا جندي

الأيام طاحت أصنام نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما

0: وارتعدت الجبال.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح. سيدتي زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح. والجبريل تخاطب جانت راح الغالي حسينك رايح ذبحوه المحبوبك ضامي يا حسين.

عافية عافية فراش جيحك. هلا هلا فدوة فدوة غطيه الله. خاف تمر بحسين الزهرة، خاف تمر بحسين الزهرة، لا تخليها تشعر. خادم الحسين نجم الصراف الكاظمي نون. يا جبرائيل انت تعرف قصة مذبح

الله اي وحشياني لاس او يحيى اللي من قطعه وراسه

افرش جنحك يا جبريل، افرش جنحك يا جبريل، وغطيهن غطيهن لا افرش جنحك. غطيهن لا خافت تمر بحسين الزهرة، خافت تمر

تشوف تشوفه محنا يا ابن حر المذبوح يا علي يا علي. لا خان بن الحسين نجم الصراف الكاظمي يا ريتي ويا

تشوف جفوفه محنا يا ابن احرى المذنب ما يهم خلني تشم جروحه جروحه بعد طير الجنه تفوح.

0: بعرسه ونايم فوق الغبرة لا تخاف.
1: هلا غطيه الآثار إن شاء الله.

حتيها أو لا تخليها تشوف آثار مثل الحمزة عم الرسول عم الرسول إيه مثل الحمزة تقطع

كثرها مصيبة محسن والبسمة ويلي مصيبة محسن الله الله غطي الأكبر بالشفين صدري شعبي صدري حسين.

الأكبر خلح حسين بحسرة أي لا تخليها الله الله الأكبر خلح حسين يبحس هلا لا تخليها وغطيه الآثار وخذي الزهرة الكافي لزينب

خفياً وانت تغطي سهم العين، خليها تشوف الجف اوالي اوالي وانت تغطي سهم فراق بقلبي تارك جمره، لا تخليها تشوف اوالي فراق بقلبي تارك جمره، انت وكل املاك الا يا جبرائيل، وحاول كل ما جانب وسعك

تغطوني العبد الله اللي يرضع اي والمهدي الحر قو اعداء اي والمهدي الحر اي عطشاني وقيط عول المن حر او عرش الله تخض ضب يدمع رد وياي او عرش الله تخض اي وسهم الصواب

0: بعد مرة صواف.
1: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: الحسين.
1: اعيد لك وعيد لي يلا.

عباس أمير على الخدم فاطمة خدم.

بلا معنى تره لا يلايم ملامك بلا معنى تره ليش ما عبت وحسين شمر حسما حره

نداء إلى كربلاء حسين. هذا الصح هذا الصح، يلا أعلى حسين. الآن أسمعك صح، هذا الجواب، هذا نداء الزهراء حسين.

ومن الزلم متروعة زينب اجت للمشرعة.

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

ايام ايام هاي الدنيا ايام ام الاهل يحمونا يوم العدا يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام ترى المجلس مو بالحاجات اراد يجي يقرا ويسرد ما يصير مجلس يريد تنظيم يريد له اسمه لذا كلمات اللي تعدى هو عليه صكة بشي ما يعرفه شي ما يعرفه كان يبتعد عني يقعد اصلح له لا يحكي كل شيء ما قبول انا السكان انا مسؤول ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونه يوم العدا يسلبونه هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا اي هاي يا باي هاي يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام هاي الدنيا ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام دنيا ايام ليش تاكي ويوم يوم الاهل يحمونا ويوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام

صافي يا حيدر كانت بمنظر خدره اليوم اصبح غير منظر كانت باوطان صارت بالخيام وتسكن البار حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كر لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام بخيام بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليها تتلعب مسلبي.

شهر الشيخ عبد الحسين أبو سبع. قوم يا حيدر يا حاضر الشدات، شوفها بالطاف يا حيدر، كانت المنظر خدره اليوم أصبح غير منظر، كانت الأوطان صارت بالأخيام مو تسكن البر، حتى الأخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شهر، لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة، لأن الأخيام موجرة لنا متسلبة الخدار، بخيام بخيام يوم الحرم بخيام، ويوم خيام عليها تتلاقى

انت يا كرار تسمع تسمع صيح يا ابويا الزمان شلون بينا قام يصنع بويا تذكر من روح القبر جدي شلون اطلع اطلع بوقت الظلام ولما الاصوات تجاح انت يا بويا بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي صرت من مطرع المطرع اجسام اجسام عين تشاهد اجسام اجسام اجسام عين تشوف الاجسام جانا وامس قدامي اليوم

0: اكو شخص يقول لي قلهم لحد يعيدون.
1: زينب تحاكيك بالطاف وانت يا كرار تسمع اصيح يا ابويا الزمان دوار شلون بينا قام يصنع ويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع اطلع يا ابويا بهيبتي وانت يا ابويا بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي طرت من مطرح المطرح الشعب

وصد ليه خامتي من اربع جواني اخوتي حاطت عليه يروحوا عنها يا حام الجار اخزاني يجي وابنك العباس يمه بالحراسة التزم بيها وناشر عليها رايته وبخامتي وصخوته بخوته الخامة وهابته حارسي يا محصنيها ظلام ظلام لأنها اليوم ظلام ظلام ظلام لأن اليوم ظلام للخيمة يحرقوها ونجنا بيت

0: حيرة والله حيرة حيرة.
1: أمشي يا أبويا أخوك بخيمتي، أمشي يا أبويا أخوتي قوالاني، وصد ليها خيمتي من أربع جوانب أخوتي حاطت عليها، يروحك عنها يحامي الجار خذاني يجيها، وابنك العباس يمها وبالحراسة التزم بيها ناشر عليها رايتها، وبخيمتي يوصي اخوته بخوته الخامة وابته حارسيها محصنيها. ظلام ظلام لما القوم ظلام للخيمة يحرقوها والجنب يسلوها.

زينب. كل الاخوة يسألوني اليوم لن شفت الصياد كسروا

ويا مبي انت اللعبة خد

0: شاعر شيخ عبد الحسين ابو صباح.
1: امس يا ابويا اخوتي بخيمتي يتفقدوني، شرايد اقول يا زينب كل الاخوة يسألوني. اليوم لن شفت الصياط يكسرون علمتوني، اليوم لن من خدري اطلع خايفة ويسلموني. هم هاي كانت تنحسب امتون العقيلة تنضرب بعزة خدرة تنسليم، وين الاخوة ضارقوني. اكرام اكرام يوم الذين الاكرام، اكرام اكرام يوم

العيله بين الاهل هم اللي يحرسوها، وحده تلقاها ويا ابنها، وحده تلقاها ويا اخوها، وحده تلقاها ويا امها، وحده تلقاها ويا مولاها. العائله شافت اليوم شوف ناس يسلموها، شوف الاهل متبشره، شوف الضلوع مكسره، عن نهر سبع القنطره حسين جبته يسحق وجسام جسام ثوب العرس جسام جسام جسام ثوب العرس جسام شوفه بدمع حنوها شوفه بدمع

أمس أمس أمس هاي العائلة أمس هالعائلة بين الأهل هم اللي حرشوها وحدة تلقاها ويا بنها وحدة تلقاها ويا أخوها وحدة تلقاها ويا عمها وحدة تلقاها ويا أبوها. العائلة شافت اليوم شوف ناس يسلبوها شوف الأهل مطشرة شاهد ضلوعها مكسرة عالنار شاهد القنطرة شين جبتها يسحقوها جسام جسام ذوب الهرش جسام شوفه بدمع حنوها شمت عرسه طفوها.

0: رأي أنا بيت القصيد أمس يا أبوي أشوف قبال عيني علي الأكبر شوكت ما عنده باسمه بخيمتي بالحال يحضر اليوم لن قبال عيني جسمه يا حيدر موزار ذاك وجه يذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه من قطع صدر الاخو لا الظليل.
1: إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يا ابو فاضل يا اليمينك موت هذا سيفك اسرع من الصوت يا ابو فاضل يا اليمينك موت هذا سيفك اسرع من الصوت هذا سيفك أسرع من الصوت اسمك نقرأ حروف عشر أخوان نشوفه.

مختوم شافوك عالماي بس بالسما مرسوم صليت عالقاع شفت سبح تنجوم

بالسيف مات بخيال السيف ما مات بالسيف مات بخيال السيف عباس عباس

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كان.

باية ويلك يا تراشك القمر عالرمح راية ورمتوني بالسبي صوت الرزاية واحنا الدلالك القمر صرنا ضماية آه آه يا عباس من درب اليسر من صبر أيام مل حتى الصبر بعد من هالدنيا هايش انتظر عقب وجهك ظلمة كل أيامي عقب يا آه يا آه يا عباس من درب اليسر هلا هلا من صبر

0: نار أخيامي.
1: سكت كيدك، اسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
2: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى شمال أفريقيا، من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
3: جيوفي، أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب،
4: زين
3: وزين هي الزينة، وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
5: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
6: زينب عليها السلام، نهج وثورة.

0: علم للأحرار شرف وبعزنا ضدت سالف أخبار
1: شرف وبعزنا ضدت سالف أخبار
2: شرف وبعزنا ضدت هلا هلا سالف

سيم بالطفصاف ما شاء الله احكي عني سيم بالطفصاف هلا هلا بي شرف بحسن نهضة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي الهندوسي تاملاس توندون.

0: أنا العقيلة
1: يا يزيد
0: أو لا تحاكيني
1: أفني الأرض لو للسما بس ترتفع
0: عيني. أنا العقيلة يا يزيد ولا
1: تحاكيني أفني الأرض لو
0: أنا

وتدري علي شي يسوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري من غضب زينب. عودي علي وتدري علي شي يسوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري

مجلسك شني جبل راسي زينب أنا ورغم اليسر ما هبطت راسي عزمي ثبت ويب مجلسك شني

سبع السماء هات والله لن يمحو ذكرنا الظالم بجوره نور الله احنا وللأبد

0: كانت قبل محسوبة خدامي هاي أنا زينب. آخر جواب أنا العقيلة.
1: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: أحد الشاميين يرى ضعن السبايا ولا يعرف من هم، فيذهب للإمام السجاد عليه السلام فيسأله قائلا:
4: أنت بن من؟

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

هنا إذاعة جامعة المستقبل.

شوفك ترف شفنا فحول وقعد شفنا فحول وقعد شفنا

ولا تغيرت مني الشمس سمرت لكن ولا تغيرت صاري على وجهك دمى يعني خسوف القمر صاري على وجهك دمى يعني خسوف رسمه

مرة شوفك سهل مرة لغز طل اسم مرة شوفك سهل مرة لغز طل اسم حاولت رسمك حزن حاولت رسمك لأنك فرحت الرسم مرة أشوفك سهل مرة لغز طل اسم حاولت رسمك حزن حاولت رسمك

صدرك أشوف ستر عني الشرف والخدر، صدرك أشوف ستر عني الشرف والخدر، لو ما أبو المزمة ما تيحكم على القدر، لو ما أبو المزمة ما تيحكم على رسمه.

0: ذهب كل كل شيء تلبس
1: هلا هلا كل صيح صيح ما شاء الله
0: يا الغيرت ملبسك لا ينسلب وانسلب ما تدري يا ابو علي ما تدري

وجه العتب ما ادري ايش يقول النبي من شافك بهالوضع.

0: أذي الهوى.
1: الله يا الله يا صاحب الزمان، مروتك مولاي نظرة هذه الليلة.

حق غفا سمي ورمال وملح سم سمي ورمال وملح أدري يأذي الهوى لما يطب الجرح وانت بجروحك غفة وانت بجروحك غفة سمي ورمال اختك تضمدك اجت وانت شبه من ذبح اختك

الحشر يا

0: يستحق خادم أصيرا إلى منه لأجل حضرته منه لأجل من أوقع بمعضلة
1: من
0: أوقع بمعضلة هلا كفي عسى النفك سر لو ما له طمع الصدر كفي عسى كفي عسى النفك سر لو ما له طمع
1: الصدر

0: حبك حسن خاتمة، حبك
1: حسن خاتمة،
0: والدنيا لحظة سفر، والدنيا
1: لحظة سفر.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني، معروفك يا حسين.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.